0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات على

0: عن قلب الشارع من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم نحن معكم في صباحكم عماني
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام عبر هلا اف ام. هذه تحيات الصباحية تتجدد برفقتكم في يوم جديد وبداية جديدة، وسبحانك يا رب منتصف أسبوع جديد الثلاثاء الفيصل. وصلنا معاكم اليوم 12 من مايو، اللهم توكلنا عليك فأعنا ووفقنا وأجبر خاطرنا جبرا، أنت وليه وربي ندعوك بعزتك وجلالك أنك لا تصعب علينا حاجة ولا تعظم علينا أمر ولا تحني لنا قامة. يا رب اجعل دعواتنا كلها لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد يا رب العالمين. يا رب يجبر خواطركم جبر في هذا الصباح وفي هذه الأيام الجميلة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، اللهم آمين. صباح الخير وفاء وصباح النور على جميع المستمعين، الله يسهل أموركم يا رب وتكونوا بادين يومكم كذا برواء، يوم هادي جميل لطيف إن شاء الله كذا منتصف الأسبوع، هدوء، مكملين السعي، مكملين الإنجاز، مكملين تخليص أمورنا، أشغالنا، في دواماتنا، معاملاتنا، يعني مواعيدنا، كل شيء إن شاء الله تكونوا مخلصينه قبل الويكند بإذن الله تعالى. فمشوار الثلاثاء مشوار منتصف الأسبوع، يعني لا أنك أنت في بداية الأسبوع ولا أنك أنت في نهاية،
0: أنت في النص،
1: يعني أنت في النص، عاد أنت شوفه كيف تبغى يكون.
0: يعني
1: تشوف انك انت قربت للويكند ولا تبي تشوف انه اوه بعدنا تونا، يعني ها
0: تونا
1: واصلين النص
0: بالضبط.
1: انت ونظرتك عاد للامور،
0: انت كيف تشوف للكوب؟ تشوف ان الحمد لله راح النص الاول وهانت باقي النص الثاني، ولا الحمد لله قربنا على الويكند، ولا الحمد لله راحت الايام اللي شويه اثقل واصعب؟ يعني على حسب نظرتك انت بالنهايه للموضوع من أي زاوية أكيد راح تشوفه. فأقول صباح سعيد أكيد على الجميع، حنوا على بعضكم لأن ممكن ما يجي بكرة. فاقد الشيء يقول لك هو أحن من يعطيه، عاشر اللي يزيد حياتك حياة. في لحظة العوض راح تفهم حكمة الأبواب المغلقة. الإنسان اللي تربيه التجارب ما رح يكون تلميذ لأحد. أما الختام نقول لكم أنه إرث الإنسان أثره. فهذه كانت شوية رسائل في بداية هذا الصباح، ما أعرف إيش كان الأقرب لقلبكم من الجمل اللي قلناها والرسائل اللي قلناها،
1: جميلة ورسائل فعلا تكون كذا قريبة،
0: كل واحدة أحلى من الثانية،
1: يعني رسائل قريبة من القلب،
0: يعني خاصة الختام شذا إرث الإنسان أثره. إيش الأثر اللي أنت راح تتركه في هذه الحياة؟
1: هو الشيء الباقي، بس هو اللي باقي لك سمعتك الطيبة والشيء اللي أنت تخلي غير ذلك، يعني الأشياء اللي أنت تسعى لها وتسوي، يا أخي أنت حتى من قلوب الناس أكيد راح يعني ينسوك، أو مش ينسوك، الناس تعيش حياتها، فالحياة تمر بدونك حقيقي. الحياة مرة حتى لو الصعوبة حقيقي. أو إن في ناس يعني يعزوك، في ناس فاقدينك، وأكيد يعني بالضبط. في النهاية أنت إنسان وكان موجود ومثلا بعيد الشر،
0: الله يحفظ
1: في النهاية
0: الجميع.
1: نحن كلنا يعني هذا الدرب وماشيين فيه، الله يحفظ الجميع. لكن إيش الأثر اللي أنت تبتخل
0: راح تتركه للناس اللي أنت قابلتهم، للناس اللي أنت تعاملت معاهم، لأهلك أحسنت لهم ولا لا؟ دائما نقول لك الواحد مو بالشكل اللي احنا نشوفه في الخارج، شخصيته مش هو اللي انت، يعني انا مش انا اللي بتشوفيني انت في الدوام كلها كم من ساعة، ولا زميلتي اللي هي زميلتي اللي ممكن معاي في الكلية كم ساعة، ولا صديقي اللي في النهاية راح يبات في بيتهم، لا انت كيف مع اهلك؟ لان دايما يقولك اللي ما في خير لاهله فما راح يكون في خير للناس. عموما كثرنا معاكم سوالف على البداية، وإحنا تونا بداية، قدامنا ساعات طويلة نسولف فيها معاكم إن شاء الله، وصباحكم سعيد.

0: يوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وابدا اليوم منتصف الاسبوع وشذا عندها سالفه ودها تخبرنا عنها.
1: هيا شذا هاتي علومك يا مثلا
2: خبرش السالفه. وشفت الخبر وصراحه ضحكني وعارفه ان المستمعين يعني بعد بيحبوه راح يتفاعلوا ممكن مع الموضوع. تخيلي ان انت توصلش هديه فدي تكوني فرحانه بالهديه وتكتشفي ان الدافع وراء هذه الهديه هو ان اللي هادنش الشيء يأس منش من كثر ما تستخدمين مثلا أغراض أو مش تستخدمي هذا الغرض فقام إيش وهداش إياه. إنزين اللي صار إنه في شباب بغض النظر عن إن الهدية روعة شباب اشتروا سيارة لصديقهم.
0: واو
2: سيارة يعني خلاص حلوة تكفي أصلا بس الخبر فيه تكملة لأنهم تعبوا من كثر ما يوصلون فخلاص جاهم يأس إن هذا الإنسان يعني ما عارف إيش سالفته وأكثر من كذا التلميح ما شيء. أنت فاهمة الوضع كيف؟ فهدو سيارة يا ولد الحلال دوك سيارة وروح وخلص أمورك وروح وحدك ونحن تعبنا من كثر التوصيلات. فيعني كيف ممكن الإزعاج أحيانا يتحول إلى أجمل هدية يقولش
0: فعلا يعني ما تخيلي أنت شذا يعني أنت أول ما قلت الخبر أنه في أصدقاء هدوا يعني مثلا صديقهم سيارة على طول قلت لك واو يعني أنه شيء حلو لكن لما يعني تكملت الخبر والله عشان هم يأسوا منا وعلشان يتخلصون منا أو من مشاويره فجابوا له سيارة نروح قضي مشاويرك بنفسك. فأنا ما أعرف لأي مدى هو الصديق نفسه أصلا
2: أنه
0: حب الهدية استانس عليها أو لا. ترى هذه النوعية أتوقع عادي ترى يزعل وش قصدك
2: عشان ما تبتشنوني عشان خفت الحين من إيش عادي ترى يروح يبيعها
0: صح لا
2: يبيعها لأنه ما حاب بفكرة أصلاً إنه يسوق. فأنا ما أعرف يعني هل أنتوا عندكم حواليكم في الحياة في ناس يعني مأزمينكم من كثر أنتوا ما توصموهم وديني وجيبني وشلني وتعال وديني يعني أنا أحس الموضوع يلا الواحد يخلص مشاويرة فهمتي
0: متعب
2: على الزحمة وعلى هذا الوضع ولها يعني أنا عن نفسي ما بحتى حد يقولي نزلي المكان الفلاني قبل مثلا لا تمر من كثر ما خلاص الواحد يكون يعني في الزحمة ومن هنا ومن هنا ومشوار
0: بالضبط يعني أنا زين مني أني أنا أوصل نفسي
2: بالضبط
0: بعد تبين أروح أودي حد ثاني
2: ممكن أيوة نوصل يعني وفايدة في حالات إنه
0: في حالات طارئة في أشياء
2: ممكن أنت تخيلك كل يوم الوضع
0: ولو صديقك يعني مو بعد مثلا يعني أمك وبوك أشخاص أنت يعني ملزوم فيهم لا صديقي
2: الواحد حتى مثلا أخواته في البيت زوجته أهله يحاول إنه يوفر لهم سيارة على أساس إن المشاوير شوية
0: علشان لا يرتبط معاهم في مشاويرهم
2: بعد يجيني صديقك اليوم خلا وصلني وخلا جيبني وخلا مدري إيش
0: ما أعرف
2: هنا ونزلني فأنا ما أعرف كيف الوضع صراحة برع يعني مع المستمعين وإيش رأيهم في الموضوع أصلا
0: إيش رأيكم في الهدية يعني تتمنى لو كنت مكانة أن صديقك يجيب لك سيارة هدية في نفس الوقت مو علشان أنه هو حابك
2: سواد عيونك
0: لا عشان يتخلص من مشاويرك
2: بس ترى نوبة وفاة سيارة يعني جايبي لها شوية
0: هما ما قالوا شنو نوعية السيارة
2: والله ما أعرف بس كاتبين في الخبر كاتبين إنه سيارة رياضية حمراء ويعني لفتة مذهلة
0: صراحة حبيت
2: أنا عاجبني حماس شو لها سيارة
0: أنا أتوقع شذا هذول أصدقاء من طبقة شوية يعني
2: اللي هم يتهادوا سيارات
0: فهمتي
2: اللي هو تعبتني دوك سيارة
0: أنا أقول خلينا نسكر على الموضوع
2: أنت خلش من يعني خلش من الخبر بالنفس تعالي للفكرة العامة تخيل حد يهدي الشيء
0: إيه؟
2: لأنه بس تعب مثلا أهديش أنا عطر لأني مثلا أنت تستخدمي دائما عطري أنت تهديني مثلا خلينا نقول ميك اب لأني دائما استخدم ميك اب فهمتي كيف الفكرة
0: يهديك معلش بين قوسين بالعامية عشان
2: يفتك منك
0: بالضبط يخلص منك من كثر ما أنت يعني خلاص بضايقة وضابنا بين قوسين بالعمانية نشوف أنتوا إيش رايكم على الواتساب

0: Berlin.
1: Hit Dachlia على 102.7.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية. فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى. يسر العرض حتى 30 يونيو 2026. قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن. تطبق الشروط والأحكام.
1: كات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملاً في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

يا صباح الخير إذن والمحبة عليكم مستمعينا الأحبة، مكملين ومستمرين معكم في مشوار صباحكم عماني، مشوار منتصف الأسبوع 12 من مايو 2026 في تفاصيل الساعة 7، وعلى مشاركاتكم وعلى الرسائل، طبعا مشاركات ورسائل صباحية، وعندنا أيضا المشاركة في موضوعنا اللي سولفنا عنه قبل شوية وقلنا أنه يعني من التعب إلى المفاجأة، في أصدقاء هادوا صديقهم سيارة بسبب أنهم تعبوا يقولكم من كثر ما يوصلوا. فيعني متخيل أنت أن تجيك هدية بغض النظر عن السيارة بالنفس، تجيك هدية بسبب أن الشخص يعني خلاص تعب من كثر ما أنت مثلا تستخدم أغراضه، تعب من كثر ما أنت تطلب منه شيء معين فقام وهداك هذه الهدية. فيعني هل عندكم مثل هذه الأصدقاء؟ وهل أنتوا أساساً يعني كذا في حولكم وحواليكم أشخاص بس يعني ما عندهم شغلة ولا عندهم مسألة إلا أنكم أنتم توصلوهم المكان الفلاني وودونا ومرولنا ووصلونا؟ فنشوف المشاركات ونشوف إيش قلتوا يعني في موضوع اليوم. طبعاً في مشاركات ورسائل صباحية، صباح النور لكل اللي يصبح علينا. هنا عندنا الزين تقول صباحك الورد يا حلوات، أتمنى لكم يوم جميل مليء بالسعادة والإنجازات، ممكن كلمة وإهداء لكل ملائكة الرحمة في يوم التمريض العالمي. ملائكة الرحمة، يا ملائكة الرحمة، أول شيء كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة بمناسبة يومكم، ويعني أتوقع الجهد اللي أنتم تبذلوه بالطاقة اللي تبذلوها بالرحمة والإنسانية أكيد الموجودة فيكم، أنتم جزء أساسي يعني موجود كذا في يوم كل مريض. فأنتم متخيلين يعني كيف أنك أنت ممكن تخفف ألم. كنت أفكر قبل فترة أقول سبحان الله، يعني مثلا إذا في حد حولك مريض وأنت خففت عنه، إن شاء الله جبت له بنادول وراح هذا الألم منه وراح الألم يعني، ويدعي لك أو أنه خلاص أنت كنت سبب في أنه هو يرتاح، كيف تأثير هذا الشيء يعني كبير، وكيف أنه يعني أنت كنت تتألم وحد شل هذا الألم منك من بعد الله سبحانه وتعالى. يعني أنت كيف تكون مرتاح، كيف تكون فرحان، كيف أن هذا الشخص سهل لك ويسر لك أمورك، ما بالكم أنتوا يوميا تتعاملوا مثلا مع مرضى، من مرضى تتألم، مرضى تعاني. فيعني يكفيك وأنت رايح لدوامك عارف أنك أنت بتحصل اليوم دعوة، سهلت أمور شخص، يعني في شخص يتألم أنت ساعدته. فكون أنه يعني بغض النظر عن أنك هذا شغلك وواجبك ولازم تسويه، إلا أنه أنت أكيد محتسب وشايف كيف يعني الأشياء اللي أنت تسويها، وأحيانا يمكن دعوة شخص معين تغير لك مودك ومزاجك. فكل عام وانتو بخير، كل عام وانتو دايما تظلوا يعني كذا في إنجاز وعطاء يا ملائكة الرحمة. انزين نكمل مع المشاركات ايضا والرسائل. عاشق عمان طبيعي صبح لك بالخير. هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا تصير احيانا حد يصدعك من يعني طلب شيء تروح وتشتري حاله علشان تفتك، هذه يقولكم الهدية اللي جات بعد ازعاج. يسعد لي صباحكم، انا عندي واحد من اصدقاء طابق لي مثل العظم وخلاني اكره نفسي من تعال وخلى نروح وتعال ورجعني من مكان فلان، يعني آخر شيء قلت له أقول لك إنساني لأني مليت منك وانتقلت من القسم يلي أنا فيه، شليت عمري من يعني القسم وحطيت دوامي إداري كله صباح. انزين هنا صباح الخير، الله يهنيه السيارة وربي يعطي خيرها ويكفي شرها ويبعد عن الحساد، بصراحة حبيت الموضوع واتمنى حد يهديني مثله وأحسن بعد، يعني صراحة أصدقاء ما هدوا أي هدية، يعني هدوا سيارة في النهاية. فعاد نفس ما قلنا الخوف انه يروح يبيعها بس، لانه هو اصلا ما يحب يسوق ويحب حد يوصله ويحب حد يجيبه. انزين جوهرة تقول ضروري احتاج اصدقاء نفسهم، تعبت من كثر ما يستخدموا اشيائي وياكلوا من اكلي في الدوام، تعودت في البيت على ثقافة كل واحد وله اشياء الخاصة واني ما اكون ثقيلة على حد ويعني اطلب من احد. الجوهرة يعني صراحة انت عندش بيئتين نقيض بعض، يعني بيئة البيت غير عندش تماما عن يعني بيئة العمل، فالله يعينش. انزين صراحة هي هذه الرفقة الكفو، حتى ما عندهم مزاح على طول سيارة
بدي أشتغل على الموضوع بوافيكم بالنتيجة. أميرة والله هي إن حد يهديش السيارة هذه انسيها انسيها يا أميرة. إنزين الخروصية تقول ما أظني زعل لأن أهم ميزة الشباب إنهم ما يزعلوا من بعض، فما بالك يهدوا سيارة ولو يريدوا يتخلصوا يعني من مشاوير. والله أتوقع هذه الشباب ما يزعلوا من بعض، هذه قديمة يعني كانت أول يمكن ما يزعلوا من بعض، بس الحين أحس لا، في هذه الأيام وفي هذا التوقيت كله زي بعضه.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن. عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
3: حالة الطرقات وأمور الطرقات، نشوف كيف الأمور وكيف الطرقات اليوم. الطرقات والله مزدحمة كالعادة، نفس ما تعودنا ونفس ما تعودتوا، يعني بنفس الأماكن، طريق مسقط السريع، مخارج المعبيلة، الخوض، بعد مخرج الرسيل، عندنا أيضا شارع السلطان قابوس من قبل جسر الخوض إلين بعد دوار برج الصحوة مزدحم، قبل دوار الموج أيضا مزدحم، والطرق الداخلية كذا عند الدوارات، الموالح، الخوض، سواء كنتوا رايحين السريع ولا العام، فيعني زحمة ومزدحم. وين بعد الزحمة؟ الزحمة بعد في العامرات وانتوا رايحين إلى عقبة بوشر، الطريق مزدحم وعقبة بوشر بالنفس أيضا مزدحمة، وما شاء الله شوف العامرات اليوم كأنها زحمة بزيادة. فالله يعينكم جميعا، ويعني نحن أكيد معكم في الرفقة لغاية ما توصلوا دواماتكم. شاركونا على 9-555-1027.
2: حالة الطرقات. عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحبة. اللي يسأل شيء مسابقة؟ لا حاليا ما شيء مسابقة. هنا عندنا صباحكم خير اليوم مستانسة وحابة لكم تونسوني أكثر وتسمعونا حفلة من حفلات حسين الجسمي. عدنا على هذا الطلب خليت ليش السيدرك حسين الجسمي حفلة ظفار، إن شاء الله تستمتع بالمسمع. وهنا عندنا صباح الخير من أبو سلطان، وصباح الخير من عيسى، صباح الخير من أم محمد، وصباح الخير من إخلاص. كلكم صبح عليكم بالنور والسرور، ونحن أكيد مكملين معكم في مشوار اليوم وفي موضوعنا عن الأصدقاء اللي هدوا صديقهم سيارة بسبب أنهم تعبوا من كثر ما يوصلوا. فعادي الله نشوف هل في عندكم شخص كذا يعني ضابنك في أمور كثيرة وحاب أنك تهديه هدية عساس تتخلص من هذا الموضوع. يعني ما شرط طبعا الهدية تكون سيارة، يعني كذا على نفس الموضوع. وعندك أصلا شخص أنت توصله بس دائما ما يحب يسوق، سبحان الله، سواء كان من أهلك من أصدقائك حد حولك وحوالينك أبدا ما يحب يسوق، وصلوني ودوني جيبولي مرولي.

0: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

نكمل معكم إذن مشوار صباحكم عماني بتفاصيله أكيد، ونشوف رسائلكم ونشوف مشاركاتكم. صباحكم زي البرد والفل والياسمين. والله موضوع التوصيل ما في مانع إذا كان في نفس طريقي، لكن يعني ما يكون في التزام. وهنا أيضا الله الدنيا، وإحنا أمسنا وربيعي متضاربين بغين نطلع كل واحد يعني سيارته منتهية، يعني لازم واحد فيكم يهدي الثاني. انزين هنا أيضا من المشاركات، صباحكم خير وتوفيق يا رب. الحمد لله عندي صديقة من أيام الطفولة، الحمد لله إذا هي صار لها شيء أنا معها، وإذا أنا صار لي شيء هي أشوفها عندي، الحمد لله الله يحفظها لي أكثر من أختي اللي جابتها أمي، وصديقة والنعم فيها من أم فاطمة. وأنا عندي بوكس السعادة وتعودوا عليه في الدوام، كل يوم أحط فيه أوراق ومكتوب فيها عبارات تحفيزية وتسعدهم، وكل شخص يأخذ ورقة وشوكلت ويبدأ يومه وهو سعيد ومرتاح، وما عندي حد مأذني الحمد لله. إيش هذه الطاقة الحلوة يا أم فاطمة؟ يعني أتوقع أنش مسوتي لهم كذا جو وفعالية في الدوام. أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين. اليوم 12 من مايو يوم التمريض العالمي للمظلوم، كل عام وملائكة الرحمة بألف خير. معكم مساعد صحي أبو زكريا، يعني كذا نحن أكيد هنيناكم ونهنيكم مستمرين. واليوم بعد عندنا ضيف من يعني كذا قطاع التمريض بالمستشفى السلطاني، وأكيد يعني أنتم تستحقوا وقفة في هذا اليوم، وكل الشكر والتقدير لكل ممرض وممرضة. يعني أكيد نحن ما ننساكم وحاسين وعارفين كيف أنتوا الأيادي اللي تخفف الألم وكذا. يمكن المرضى لما يشوفوكم ويشوفوا وجودكم تبثوا الطمأنينة حتى قبل العلاج، فوجودكم أكيد فرق في حياة كثير من الناس. وما ننسى صبركم وما ننسى إنسانيتكم، هذه رسالة عظيمة أكيد قبل ما تكون مهنة وقبل ما تكون وظيفة دائما نكون. فشكرا لكم وشكرا على وجودكم. هنا عندنا صباحه دنا يعني من مراتي الله يحفظها، دنا بعاني من مراتي الله يحفظها في الموضوع ده. لحظة الخط صغير، ترى اشتري برفانات لنفسي يعني للاستخدام الشخصي، بحصلها كل يوم تستخدمهم، قررت دائما اهديها برفانات في المناسبات ولا بدون المناسبات، بس ما فيش فايدة لما تستخدم البرفانات بتاعتي، اعمل ايه يعني؟ والله خلاص ماشي حل، لان انت هديتها بعد عطور وبمناسبة وبدون مناسبة، ولكن سبحان الله احيانا بس انت ما عليه، خذها من جانب كل مشروك مبروك. انزين هنا ايضا من المشاركات، صباح الخير صف جنبي، انا دايما زوجتي تتعطر بعطوري لدرجة صرت خلاص ما اشتري العطور اللي تناسب الاثنين. شكلها طلعوا يعني يا بنات كذا قلوبهم متروسة اشوف سالفة العطور. اوكي هنا بعد مشاركة، وانا بعد اصف جنبكم. لحظة وين رحت؟ أنا بعد أصف جنبكم لأن عندي نفس المعاناة من زوجتي، لا وبعد جات معاها بنتي. صباح السعادة معي في الدوام زميلة عمل كلها تروح تتعطر من عطري، فرحت وهديتها عطر مثله، فأنا ما أعرف كيف الموقف، يعني موقف الشخص اللي استقبل الهدية، يعني هو من أي جانب ممكن ياخذها. أوكي خلكم أنتوا كأزواج كأخوان كأخوات في البيت، يعني أتوقع خلاص الميانة طايحة، بس يمكن أصدقاء أو زملاء، يعني في حد كذا يستخدم شيء أنا دائما أستخدمه فخلاص أنا زهقت، يعني تعبت إنه خلاص هذا الشيء مثلا خلاص حالي أو إنه قريب بيخلص، فأقوم أنا وبهدي هدية من باب إنه عاجبنا ومن باب إنه خلاص يعني هو يستخدم أغراضه وأنا مثلا أستخدم أغراضي، فما أعرف كيف يستقبلها، هل بيستقبلها من جانب أوه صح والله أنا ذهلكته ويعني يا فشلة فضيحة وكذا، ولا مثلا ياخذها من جانب ان يا ربي هذا عاد ويش محد، فهمت انتوا كيف؟ في نوع يعني انواع كذا من الناس، فانا ما اعرف يعني هل يتقبلها هل يتحسس، هل الموضوع اصلا عادي ولا يزعل ولا يعتمد على حسب الشخصية. انزين هنا عندنا ايضا ناصر محمد الزيادي، صباح عليكم بالخير. واللي يسأل عن موضوع اليوم، نحن كنا نتكلم عن يعني الاصدقاء اللي هدوا صديقهم سيارة، ليش هدوا سيارة؟ بسبب انه يعني تعبوا من كثر ما يوصلوا مشاويره، وهو وين خبر خير لا يحب يسوق ولا غيره، ولا انا ما اعرف يمكن هو اصلا ما عنده سيارة، يعني علشان كذا هالكنهم وصلوني يجيبوني تعالوا ودوني مشاويري. فهم طبعا يعني واضح انهم اصدقاء من الطبقة
العليا ولا ما يهدي ما يتهاديوا كذا بالسيارات. فقالوا ايش رايكم خلنا نهدي سياره يمكن يضبط اموره يروح يجي كذا يعني وحده وبدل ما هالكنا نوديه ونجيبه. فعاد نسال نحن في هذا يعني الموضوع نتخيل انك انت يعني ممكن ان كذا حد حولك وحوالينك يكون ضابنك في غرض معين في شيء معين يستخدم أغراضك سواء عندكم في البيت ولا حتى في الدوام ولا وين ما تكون فأنت تقرر تهدي يعني هذا الشيء. وهل عندكم أظن على مسألة التوصيل في أشخاص فعلا ما يحبوا يسوقوا وودونا وجيبونا وشلونا ومرولنا وانتوا يمكن تكونوا مستائين أو خلاص لأن أحيانا ما على طريقكم أحيانا انتوا أصلا وحدكم عندكم التزامات وارتباطات فالموضوع يعني على هذه الزحمة صراحة ممكن يكون مجهد شوية مسألة التوصيل بشكل يومي. فعاد نشوف المشاركات والرسائل. هنا عندنا صباح الخير عن نفسي أبدا ما أتعب ولا أمل لما حد يقول لي وصليني أو مريلي أحس بالعكس الموضوع بالنسبة لي متعة أو يمكن لأن الحين شال الليسن. شوف هو الخيار الثاني صراحة أقرب إلى أن يكون صح لأنه الحين شال الليسن الواحد يوم يكون توشال الليسة ما يصدق يطلع له مشوار من تحت الأرض يكون مبسوط ومستانس بس بعدين لما يعرف إيش يعني زحمة وإيش يعني شوارع وإيش يعني سواقة هناك عاد يبدأ يلا يلا هو يطلع أصلا يخلص أموره. إنزين إذا شيء لمحي هنا لأني ما أسمع علشان ألحق إذا في مسابقة ولا لا ما فيش ما شيء مسابقة يعني إن شاء الله تكوني سمعتي حاليا هذه الفترة ما في مسابقة أول ما يكون فيه إن شاء الله راح نبلغكم بإذن الله. تعبنا نهدي وقت ما يصير معنا مناسبة ما نحصل حتى وردة يابسة عاد هو هذا والله أنت تكون تسوي وتهدي وتتعب نفسك وتروح وتغلب بعدين بتشوف أنه في عيد ميلادك ما حد متذكر أنك بتزعل أنه يا ربي أنا يعني أوكي الواحد يمكن ما ينتظر مقابل لكن يفرح أنه يشوف يعني تهادوا تحابوا أنا أهدي أنت تهديني وهكذا يعني والحياة تمر بس أنت تسوي وتجتهد ومدري إيش وتفضي عمرك وتروح بتشوف بعدين ما بتحصل نفس المقابل بس بتتعلم أنك ما رح تسوي سالفة بعدين بزيادة يعني على قد ما تحصل على قد ما تدي وهذا شيء يمكن الواحد يتعلمه مع مرور الوقت ولا إيش رأيكم؟ انزين انا ما اتعطر من عطور زوجي بناتي كفن عني. وايضا هنا طبيعي يقول عن نفسي اخذ عطورات رجاليه نسائيه ونستخدمهن مع بعض وبس حلوه الحياه فله يعني فله وجميله. انزين نكمل ونرجع اكيد مع مشاركاتكم ما شاء الله في رسائل كثيره نشوف الامور ونشوف المشاركات بعد الفاصل.

0: مأكولات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
5: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا فأم، هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع تدفق للسحب العالية على المحافظات الشمالية. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
7: صباحكم عماني.

0: إذن يا ترى إيش قالوا وإيش ما قالوا وإيش الوضع؟ أكيد معاكم مستمعين في صباح اليوم ومع مشاركاتكم ورسائلكم اللي توصلنا عبر الرسائل. تحية وعبر الواتساب نقول تحية لكل من يتابعنا. يقول أم فاطمة تقول أنا عندي بوكس السعادة وتعودوا عليه في الدوام، كل يوم أحط فيه أوراق مكتوب فيها عبارات تحفيزية تسعدهم، وكل شخص يأخذ ورقة وشوكولات ويبدأ يومه وهو سعيد ومرتاح، ما عندي أحد مأذن الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
1: شفنا رسالة أم فاطمة.
0: أيوة إنزين قلتي هاللي فوق تقول أنا ما أعرف إذا قريت رسالتي ولا لا. يلا يسعدكم، أنا وصلتني هدية من الشباب يوم تخرج وكانت عبارة عن كبش. يا سلام يا سلام، وفي في أحلى من الكبش؟ شو رأيك؟
1: طبعا أكيد شباب يعني يمكن.
0: أي هو الرسالة من حد الشباب ويقول يوم تخرجه هدو كبش.
1: أوكي
0: فهمتي، فحبيت بصراحة أحلى يعني، بعد شوف تعزمهم عليها ها،
1: ترى هي الفكرة
0: يعني ما بس كذا. أيوة طبعا.
1: إنزين هنا أنا أروح وأرجع تاكسي، بعد فترة أخبر أصحابي يمروا علي، ما أحب أذل نفسي على الشخص أو أكون يعني عالة عليه من أبو إدريس. أحيانا فعلا الواحد حسي يستحي أنه يثقل على الغير، صح. يعني حتى لو كان سبحان الله على الطريقة، إلا إنش بتقولي يعني لا يمكن هو ثاني مرتبط، يمكن بعد الدوام ما يحب يرجع البيت على طول، يمكن عنده أمور
0: بالضبط،
1: فأنا بتم مثقل عليه، فالواحد أحيانا فعلا ينحرج في هذه المواقف. فاطمة تقول معي بنات عندهم تراي شارع، دعواتكم الله يسهل أمورهم إن شاء الله يا ربي يا فاطمة بإذن الله تعالى، وعاد خبرينا بشرينا بين
0: تراي شارع
1: ولا لا. أيوة
0: إن شاء الله يا ربي الله يسهل عليهم، والله شعورهم يعني عشنا احنا في يوم من الايام وفاهمينا، فربي يسهل ان شاء الله وييسر الامر. صباحكم خير، ما جربت اني اهدي شيء عشان افتك، لكن سلفة التوصيل صارت قلت لهم الاخر دوري لك حد غير لاني وايد اتاخر، فقلت اتكلم احسن.

0: من أم تميم يعني قالت حق حد من صديقات الظاهر أنا أدور لها بعد حد إنها صارت تتأخر بسبة التوصيلة فهمتي؟
1: فأحيانا خصوصا إذا الواحد ما على طريقة الموضوع يكون صعب
0: بالضبط. تعرفين يعني ما أعرف شذا إذا أنت مع إذا أنت مع فكرة إنه يعني بين الحبايب والناس القريبة إنه يعني نمشي على مبدأ الكلمة اللي تستحي منها بدها. تحسين تقدرين ولا تحسين من الناس اللي تحسين شوية لا لأنهم حبايبنا فشوية
1: يعني يبالي إلين ما يعني يمكن يبالي سنين إلين ما أوصل لهذا المرحلة إن هو عادي أقول أي شيء ولا يعني ممكن أنها تحصليني ها بلف وبدور يعني فهمتي
0: تبي توصلين
1: أبغى أوصل المعلومة بشكل جميل لأنه صعب يعني تخيل مثلا أقول حال حد ترى أنا ما أقدر يعني يبالي أذيل اللي ممكن ها عاد خاص فاهمين 100% وإذا قلت أنا أعرف إنه ما يزعله ممكن أقول إنه ترى شوية صباح بتأخر بعد إنذار
0: بعدين خصم وبعدين كذا أي ممكن ما أدري يعني في ناس لا سبحان الله وتحس إن علاقاتهم ماشية لأنه فعلا اللي يستحون منه مبدينا يعني ما عنده شيء مث يعني تحسين إنه قاعد يمشي وضاغط على نفسه و يعيش دور البطولة.
1: تعرفي إيش عاد المحزن في الموضوع إن اللي أنتي تسوي هذا الشيء علشانهم بيجيش بعد فترة بيقول أنتي متصنعة عشان أنا ما أريد أجرحكم صح إنزين
0: بالضبط
1: شوفوا بعدين
0: هذه هي يكون ما في تقدير على المواقف اللي أنت سويتها يا حرام تحملت توصلين وبترول الدفعين وتسوين وتسرف السيارة أنت تسوين وهم بس راكبين سكن سيت وتنزلين
1: آخر شيء أنت تصنعتي يا أنتوا تحبوا لي جرحكم طلع أوكي حلو بالعكس الموضوع بسيط
0: حبيت هنا عندي رسالة تقول والله يفهموا الكبش أحسن عن باقة الورد حقيقي لو جينا للحق فعلا
1: عاد في باقة الورد توف هذا في الصيف يعني ما ينفع ما ينفع ما يعني تخيل إن شنتي لازم تشغلي المكيف طول الوقت
0: بالضبط
1: يعني فاتورة الكهرباء تضرب علشان باقة الورد ما تموت
0: بالضبط
1: هذه بعد صراحة ما منطقية
0: أقول لك وصاحب البيت يعني أو الشخص اللي
1: يدفع.
0: رب الأسرة والله بيقوم
1: لا أنتوا ولا وردكم
0: يلا شيلوا يا أنتوا أنتوا مع وردكم برا فيسعد لنا صباحكم جميع إنزين تقول عانيت كثير من التوصيل صرت سايق لوحدة عندي في الدوام ولين في يوم رسلت لي إنها تروح يعني معها وكنت معصبة أصلا وانفجرت فيها قلت لها ما أقدر ألتزم في حد
1: ما أتخيل الموقف
0: يعني هي كانت تخاف إنها تسوق ومن قلت لها الحمد لله كلمتني ها أو من يعني
1: خلاص
0: كلمتي
1: يعني صارت أيوه
0: أي قوتها والحين صارت تسوق بروحها
1: تعرفي وفاء وش اللي يعني أنا من هذا الرسالة كلها ما أعرف ليش شدني هذا الموضوع اللي هو أنا كنت معصبة أصلا وانفجرت شوفي
0: ما ترى هي هذا
1: شعور انفجرت
0: اي
1: ترى حلو صراحة يعني أنا أحس أريد أنا
0: لكن هل اللي مقابلك راح يفهم ان انت انفجرتي من التراكمات
1: لا لا والله شوفي احيانا انت مثلا تمي كات مكات اي موضوع كان بيجي يوم انت خلاص بتقولي انا يعني ولا بتحمل ولا واللي فيها فيها تعرفي يوم توصلي مرحلة اللي فيها فيها حلو هذه المرحلة
0: حسين حلو
1: بعدها تتخففي يعني تقدري انش تستقبل
0: بس تتوقعين العلاقة بتستمر
1: إذا كان الشخص اللي قدامش يعني سوي بتستمر لكن إذا حد بيتم يحفر لش ويسوي لش ومدري إيش ونفس ما دايما أقول وفاء أنه يعني لما أنت طلع شخصيتك الحقيقية في ردات فعلك طبعا ما في أي مكان يعني
0: إيه
1: لأن ما كل حد يستاهل
0: بالضبط ما كل حد يستاهل وما كل حد مثلا يعني رح يتفهم مثل ما أنت قلتي أو ممكن يفسر الموضوع بشكل آخر لكن فعلا بس إحنا ليش نوصل المرحلة ليه وننفجر ما هي هذه لو مبدين الكلمة اللي مستحيم منها
1: أنت اليوم وش
0: وصلتي مرة مرتين ثالثة يعني يلا ثابتة خلاص.
1: انت وش فيش عن الكلمة حابتينها اليوم
0: يعني احس شوفي
1: لا تحسي نفسك انش الكلمة اللي تستحي منها تخليها هنا صح
0: اي حابتة فانا بما اوصل اني انفجر بعدين يعني تحصل امور لا تحمد عقل.
1: قولي يا رجوش ماري توصل للمرحلة الانفجار.
0: لا انا بتحمل بعدني بس احس ان انت يعني. اقول لك انت خاطرك تعيشين شعور الانفجار فانفجري. انا يعني بخليش تعيشين شعور.
1: انا اليوم في نفس المود يعني ما اعرف ليش في نفس المود جايين على نفس المود.
0: والله ايش اقول لكم يقولش اللي ينفجر براي عاد اهم شيء يكون بعيد وما يعور حد.
1: صح ممكن بعد
0: شعور الانفجار عطى زميلتها قوه في داخلها يعني ساعدها وشال خوفها.
1: حلو يعني انت احيانا شفت ترى تقول الحقيقه الانفجار ما معناته انك انت تفسد كل شيء حوالينك لا انك انت تقول الاشياء اللي في داخلك علشانك وعلشان ايضا الطرف الثاني
0: صحيح
1: عشان يعرف
0: فعلا يعني احيانا مثل ما قلتي انه ممكن في مشكله تنحل
1: صح
0: عرفتي احدا يدور لك زله وانت ما اخطيت واحد شنو يعطيك عذر
1: ليش ما الامس
0: لا لا لا بعدني بس الفكره انت فاهمتها انا صار لي اسبوع اركض ورا الجمله اللي ما قادره اثبتها في مخي بس
1: انا فاهمتها والمستمعين بعد فاهمين
0: اكيد المفروض يكونوا فاهمين ان شاء الله.
1: انا بخبر يعني بقول شيء بس قبل لا نختم ساعه إيه؟ ان ترى احيانا انت لما تقول اللي في داخلك ممكن الشخص اللي مقابلك هو ما عارف اصلا هو ايش مسوي ايش فانت إيه؟ بالعكس توعيه
0: ترى هي هذه
1: بدل تتم تجامله وتمشي لين قدام وبعدين تستغرب انه ما في تغيير
0: صحيح يكون تعود على نمط معين بس انا فعلا حبيت هذه الزميله اللي يوم انفجرت في زميلتها وعلى موضوع التوصيل هذا الشيء فعلا قواها وخلاها انها تتخذ قرار بعد ما كانت تخاف من موضوع السواقه
1: يعني زميلتي الصراحه قلبها يعني ابيض واحدة زميلة ثانية ترى ممكن توريش نقوم الليل
0: نعم ما هي هذه فحتى الزميلات والزملاء ترى رزق
1: نعم
0: انت ورزقك رزقك على الله اهم شيء قلت واذا الطرف الثاني تعور بشضية او شيء يحلها الف حلال عموما احنا نقول السلام عليكم في ساعتنا هذه الثانية
2: هذه الساعة كانت برعاية ميثاق للصيرفة الإسلامية فعل بطاقتك الائتمانية الجديدة من ميثاق وأنفق خلال 45 يوما من تاريخ إصدار البطاقة واحصل على استرداد الرسوم السنوية للسنة الأولى يسر العرض حتى 30 من يونيو 2026 قم بزيارة www.mithaq.om وقدم الآن تطبق الشروط والأحكام. سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريدوا اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان.

0: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريدو، طور عالمك.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن الطرقات في صباح اليوم منتصف الأسبوع الثلاثاء الفيصل الجميل، نشوف وضع الطرقات في هذا الوقت تحديدا الساعة 8:21 باستديو هلا أف أم من صباحكم عماني. ونلاحظ الازدحام، نقول بالكثافة المرورية بالنسبة للخط السريع راح تكون بادية من المعبيلة بالاتجاه إلى الخوض، هذه المنطقة فيها حركة، ومن بعدها راح تصادف شوية ازدحام في منطقة الرسيل. بعدها الله يسلمكم بالمقابل الجهة الأخرى الجايين من مطرح بالاتجاه لمرتفعات القرم، ازدحام في هذه المنطقة. اللي جايين أيضا نقول من روي وبالاتجاه للوطية مسببين ازدحام في هذه المنطقة، وطية فيها زحمة، وإحنا رايحين على الشارع العام نقول في شاطئ القرم، شارع الشاطئ راح يكون ازدحام في الشارع العام هذه المنطقة. المقابل الجهة الثانية الزحمة بالشارع العام من الحيل الشمالية، وتزداد زحمة بعد الحيل وانتوا رايحين بعد ما تعدوا مسقط السنتر وبرج الصحوة، من بعدها ايضا مقابل المطار هذه المنطقة فيها ازدحام وكثافة مرورية. ايضا اللي متجهين للموج من شارع الميزون قبل الدوار مسببين زحمة وكثافة مرورية. اللي نازلين من الخط السريع بالاتجاه إلى برج الصحوة مسببين أيضا ازدحام. أيضا نقول في شارع المعارض، يعني في الشارع العام بالاتجاه إلى العذيبة الجامع الأكبر، هذه المنطقة أيضا فيها زحمة وكثافة مرورية. فهذه أغلب أماكن الازدحام، بغير الزحمة طبعا في نقول الشوارع الداخلية في هذا الوقت، أكيد وقت ذروة. نتمنى لكم دروب السلامة، وإن شاء الله يا رب كل واحد فيكم يوصل لمقصده بخير وعافية.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي ودايناميت. اطلبه الآن.

0: إذن يا صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع. مشاركات ورسائل وطلبات، يعني كذا اليوم كم حد طالب منا أغنية، يعني اليوم سميته يوم الطلبات من بداية الصباح، وما شاء الله عليهم الطلبات كذا والمود المختلف. يعني آخر شيء، آخر طلب هنا أشوفه أغنية خالد عبد الرحمن انتظرته،
1: قلب إحساس يقول اليوم خلي ما أظن بسمعه، والله ما عرفناها يا أبو إدريس، اعذرنا ما نقدر نحط لك هذه الأغنية. وخالد عبد الرحمن الحين أتوقع بينامون المستمعين، فأتمنى لو تغير. يعني خالد عبد الرحمن كذا يعني مخاوي الليل هو لقبه، فيفضل أن نسمع له بالليل، فهمت؟ نفس فيروز تحس ما ينفع تسمعها بالليل، جوها صباح. ففي فنانين يعني
0: خلاص نحن ربطناهم أصلا بفترة
1: كجمهور.
0: أيوة كجمهور ربطوهم بفترة معينة. إنزين ماجد المهندس، بعد عندنا أم فاطمة دائما طلبها كذا على ماجد المهندس، يعني كأنه أمس بعد نفس الطلب إذا ما خاب ظني. إنزين وعندنا أيضا من المشاركات صباحكم خير وبركة. اليوم صراحة ما عارفة شعوري، هل أنا في بداية الأسبوع ولا خلاص مقربين على الختام. نحن كنا نقول في بداية الحلقة سبحان الله على هذا الطاري، أنه يعني أنت ونفسيتك، وخلنا نقول كيف طاقتك في الأسبوع. أحيانا نص الأسبوع تشوفه خلاص ترى قربنا على الختام، وأحيانا لا، تحس أن طاقتك شوية منخفضة في الأسبوع، فتحس أنه يا ربي بعدنا
1: مطولين ثلاثة.
0: فهي يعتمد على طاقتك أنا أتوقع.
1: بالضبط، فإن شاء الله يا ربي دائما كذا تكون يعني أموركم طيبة وطاقتكم أيضا حلوة. اي والله وشبكنا الايادي، هنا عندش طلب قلت لنا بنسمع والله وشبكنا الايادي.
0: انزين حلو هذا،
1: هاي اي وحده اذكرها؟ ما تراشد الماجد.
0: أيوة والله تحقق منايا كذا، شوفوا حبيبي
1: بس اسمها وش،
0: ما اطلع على شيء اياها والله.
1: يعني هذا طلب جميل، ان شاء الله ما يهمك
0: الماجد. يلا حبيبي معايا اسمها.
1: يلا نشوف حبيبي معايا، بس ما كاتبين لي هني من. أيوه هو أتوقع عيل بنروح، هذا اختيار جميل. الله والموسيقى القديمة
0: هو
1: بعد.
0: تعرفين راشد
1: عرفت هذا المود مال فعلا، تحسي كذا مال أول وتتذكر الفيديو كليب بعد.

0: هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

0: لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هالأفهام هذه حالة الطقس، سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع تدفق للسحب العالية على المحافظات الشمالية. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريدوا اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان. أريدوا.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

صباح سعيد إن شاء الله عليكم جميع مستمعينا ومن صباحكم عمان المشوار مكملين معاكم تحية صباحية نجددها لكل المستمعين الأحبة في بداية هذه الساعة وساعتنا الأخيرة من صباحكم عماني مشوار

0: تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: إذن هذا تحية أكيد لكل مستمعينا من صباحكم عماني، ومشوارنا معاكم اليوم أيضا في ختامة وساعتنا الأخيرة. نحن مع ضيفة معانا بالاستوديو وحديث أيضا عن موضوع مهم وشيق أكيد في حلقة اليوم. واليوم إيش يصادف شذا؟
1: اليوم 12 من مايو يوم التمريض العالمي، فمعانا اليوم ممرضة من المستشفى السلطاني. أكيد أول شيء نبارك لكم بهذا اليوم، كل الشكر وكل التقدير يعني لكم ويعني لي وقفاتكم دايما مع المرضى والإنسانية اللي دايما نشوفها، حتى يعني هي أكبر من مجرد بس واجب ومهنة أن الواحد يسويها. شكرا على جهودكم وكل عام وانتم بخير.
0: أنتم ملائكة الرحمة
2: أكيد
0: مسمعين. أهلا يا نجوى، كل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير. أول شيء أنا بقول صباح التمريض اليوم، لأنه يوم مميز بالنسبة لنا، هو فخر لكل ممرض وممرضة، وأنا فخورة أني اخترت هذا التخصص لأني أشوفه يعني مش مجرد مهنة، هي خدمة إنسانية فيها رحمة، فيها شغف، فيها مسؤولية كبيرة، وإن نحن في هذه المهنة قريبين نكون من المريض ومع أهل المريض، ونعيش معاهم مراحل الحزن، مراحل الألم، مراحل الخوف، مراحل الفرح، وفخورين إن الله عطانا هذه الفرصة إن نحن نخدم هذا الوطن، وإن شاء الله نقدم الأحسن يعني. فأنا اليوم أبارك لكل ممرض وممرضة بهذا اليوم العظيم، يعني هذا يوم مميز حالنا إن يعبر عن كل ممرض كيف هو عطى وأدى من كل قلب، وكيف إنه هو جالس يسعى عشان يرفع من كفاءة الخدمات الطبية هنا في السلطنة. وطبعا في بعض الناس ما معهم فكرة إن وش نحن وظيفتنا بالضبط، هم يفكروا يعني أنا حتى لما قبل أدخل التمريض كان فكرتي عن التمريض إن نحن مجرد إن وظيفتنا إعطاء أدوية وتنفيذ أوامر الطبيب، والدواء المشهور طبعا عند الناس بنادول. صحيح. بس نحن أكبر من كذا، يعني فوق أنها ما خدمة إنسانية، نحن يعني لو أتكلم عن التمريض بكلمة بقول التمريض شغف. ليش شغف؟ لأن نحن معانا حب الاستمرار، عندنا دافع أن نحن نخدم المرضى وأهل المريض بعد، ونفس الشيء أن هي رحمة، ومعروف عندنا نحن ملائكة الرحمة، وفيها صبر، فيها مسؤولية واتخاذ قرارات طريقة سريعة،
1: لأن
2: خاصة أني أنا أداوم في العناية. صحيح. يعني مكان حرج أنه لازم تكون الممرضة أن لما تتخذ قرار مع الطاقم الطبي الدكاترة أنه لازم نتخذ قرار سريع، لأن حالة حرجة تطلب تدخل إجراء طبي سريع. فدائما يعني يكون في ضغوطات، فأنا أحس أن مهنة التمريض أن الممرض مش بس عنده كفاءة، عنده سرعة وعند اتخاذ قرار وعند قيادة.
1: إيش القرارات يعني اللي تحسيها محتاجة كذا كسرعة؟
2: طبعا مثلا أحيانا نحن نستقبل حالات في العناية إنه يكون مثلا مريض مؤشرات الحيوية في تدهور، مثلا الضغط ينزل بسرعة، تناقص نبضات القلب، فهنا نتوقع أن المريض ممكن يتوقف قلبه أي وقت، فهنا لازم اتخاذ قرار سريع أن تعملي إنعاش. هو طبعا نحن نستشير الأهل في التدخلات الطبية، بس في التدخلات اللي هي حرجة لازم أنت تتخذي قرار، لأن هنا الهدف منه أن أنت تنقذي المريض.
1: نعم.
2: فهنا أن تتدخلي كتدخل طبي وتسوي يعني المتطلبات والإجراءات الحرجة عشان أن تضمني أن صحة المريض أنها ما تدهور وأنها ترجع.
0: جميل. يعني يمكن أيوة. ذكرتي نقطة إنه فعلًا في قرارات لازم أنتوا يعني ترجعوا فيها للأهل وتستشيروا. أيوة. الأهل إن مثلًا الوضع كذا، فإحنا المفروض. أيوة. إن نعمل مثلًا هذا الأمر.
2: أيوة.
0: تنتظروا ردهم إذا هم وافقوا أو لا.
2: وأحيانًا يعني نعاني من هذه الناحية في العناية، إن مثلًا الأهل نحن معانا كإجراءات روتينية في العناية، لما يدخل معانا أي مريض في معانا ورقة مثل ورقة الدخول، نحن سوينا هذه الورقة لأن أغلب الناس ما عندهم خلفية عن العناية، ما يعرفوا طبيعة شغلنا، فسوينا هذه الورقة فيها مجموعة الفحوصات اللي احنا نسويها للمريض على حسب الحالة. انزين، فالأهل يقولوا بتسوي حال المريض هذا، بتسوي حال المريض مثلا بنحط المريض على غسيل كلوي مثلا على سبيل المثال، فنقول على حسب الحالة، ما شرط كل شيء مكتوب في الورقة نحن بنسويه للمريض، على حسب الأمراض المزمنة اللي معه. فأحيانا الأهل يقولوا نحن ما نريد هذا، نحن نريد هذا، وفي تدخلات يعني طبية تحتاج يعني سرعة اتخاذ القرار، فساعات الأهل يكونوا رافضين رفض قاطع بسبب إن خوفهم. يعني أنا دائما أحط نفسي في مكان المريض، خاصة نحن أغلب الممرضات معنا في مستشفى السلطاني عندهم أسلوب الذكاء العاطفي، ان انت لازم تفهمي مشاعر الاخرين، خاصة نحن في العناية يكون المريض مخدر يعني مش قادر على اتخاذ قرار، فهنا يجي دور الأهل. يعني احنا أكثر شيء تعاملنا مع الأهل أكثر من المريض، فبعدنا نجلس نشرح لهم بطريقة يعني سلسة ونخبرهم بالمخاطر والمضاعفات اللي ممكن إنها تصير إذا ما صار في تدخل طبي.
0: يعني وإذا طول
1: أحس إذا طول ولا رفضوا مثلا
0: إيش اللي في هذه الحالة
2: ساعات يعني هذا. هذه حالة طارئة ولازم نحن نتخذ قرار. بالأخير نحن محاسبين عند ربنا، يعني مريض جاينش على يعني تعبان حالته حرجة ممكن يتوقف قلبه أي وقت، فأنت تقولي إنه والله أمه ما موافقة أبوه ما موافق، بس هذه حالة حرجة أنت مضطرة يعني إنش أنت تتخذي قرار. ما يعني ما يصير نخلي يعني نحن نتعامل مع روح إنسانية، فلازم إن نسوي نبذل المستحيل عشان إن ننقذ هذا الإنسان، خاصة يعني نحن طبيعة المرضى اللي نستقبلهم في العناية مش مثل أي مرضى. نحن نتكلم بصوت المريض مثل ما خبرتكم، المريض يكون على تنفس صناعي، ما هو اللي يتخذ القرار. أغلب القرارات نقاش مع الأهل، لأن احنا خطة العلاج نناقشها مع الأهل بشكل يومي كوننا مخصصين فترة استشارة الصباح.
0: نعم. طيب أيوة. ما أعرف نجوى إذا يعني يمر في بالك موقف يعني فعلا حطيته فيه إن أنتوا المفروض تتخذوا قرار فيها مع هذا المريض أو في حالة هذا المريض، ويعني إنه مثلا الأهل كانوا رافضين أو تأخروا بالرد عليكم، أو لأن أحيانا مثلا مثل ما قلت الاستشارات الفترة الصباحية في أهالي يمكن يكونوا مشغولين أصلا في دواماتهم. أيوة. وأنتي ممرضة عناية مركزة. أيوة. فممكن أصلا أنتي ما تقدري توصلي للشخص، أو يمكن شخصين أو ثلاثة أنتوا تأخذوا أرقامهم يعني. أيوة. كإمرجنسي، ففي موقف معين في بالش تتذكرين مثلا صار معك
2: يعني ما قدرنا نتواصل مع الأهل،
0: يعني مثلا يا أن ما قدرت تتواصلوا أو لأن أنتوا
1: أو رافضين مثلا فكرة معينة،
0: لأن أنتوا التأخير أيضا ما رح يكون من صالح مثل ما قلنا المريض.
2: هو شوفي تصير معنا حالات لما نكون مثلا مداومين دوام ليل، يعني مثلا لنرفض أن مريض الصباح جاي الأهل زاروه وشلنا عنا جهاز تنفس الصناعي، ونحن نبلغهم أنه خلال 24 ساعة أنه ممكن يعني المريض إذا ما استقرت حالته يرجع للجهاز مرة ثانية، فهنا مثلا ممكن تدهور حالته على 3 الفجر، فهنا الأولوية أنش تنقذي المريض بعد تتصلي في الأهل. يعني تتصلي في شخص 1 الفجر أو 3 الفجر ما أتوقع يعني أنه بيرد علي بسرعة، لأنه وقت يعني الناس في نايمة، فهنا لازم نحن نتخذ إجراء يعني ونحط المريض مرة ثانية مثلا على تنفس صناعي، وبعدين نتصل في الأهل ونبلغهم. يعني هش ماخذين أرقام تليفوناتهم، لأن احنا معنا في العناية ما في قائم مع المريض، فالأهل متواجدين فترة معينة،
0: خاصة الزيارات أيضا ما في،
2: ما عندنا فترة زيارة، عندنا فترة استشارة اللي هي من 12 إلى 1 أيام الأسبوع، ومن 11 إلى 12 الجمعة والسبت. فعشان كذا ناخذ أرقام الأهل عشان إنه إذا في حدث أي تغيير في حالة المريض. ساعات في معنا مرضى مسوين عملية فصار مثلا مضاعفات، يحتاج المريض مرة ثانية يدخل العمليات، فهنا لازم تكون أرقامهم متواجدة. وساعات يتم التواصل عن طريق الاتصال ويوافقوا الأهل، لأن أحيانا حالة حرجة أنت ما تقدري تنتظري الشخص لحد ما يجي ويوقع، بس هو عنده فكرة وناقشنا معه وبعدين ناخذ المريض العمليات.
1: يعني
2: أيوة نبلغه، أيوة من طرف الدكاترة اللي يكونوا مسؤولين عن الحالة. نحن نستقبل حالات يعني من دكاترة مختلفين. أيوة.
1: طيب مسألة يعني المرضى اللي يكونوا معاكم فترة طويلة، أتوقع أيوة. أنه يصير بينكم تعلق.
2: أيوة تعلق
1: في حال سبحان الله أحيانا في مرضى أنتم تفقدوهم، يعني إيش مدى تأثير هذا الشيء عليكم أنتم كممرضين أيضا؟ هذا جانب
2: هو إنساني. إنساني. هو شوفي أنا في البداية لما كنت جديدة كان معانا في العناية المرضى يجلسوا معانا فترة طويلة، فكنا نتعلق مثل ما قلتي في المرضى، لأن نشوف الأهل بشكل يومي، يعني ناخذ أخبارهم. يعني تعرفي أنا أتذكر لما كنت جديدة تقريبا في مريضة جلست معانا ما يقارب 6 شهور، يعني كنت أشوف أمها بشكل يومي، كان أمها تخبرني إنه طبعا الإنسان خارج نطاق العمل تصير معاه ظروف، تصير معاه أشياء حلوة، ولادات وفيات، فكانت ناقشنا كل يعني أمور حياتها وكذا وتفضفض، ودائما تلاحظي أن أهل المريض يتكلموا عن المريض نفسه، لأن احنا مثل ما خبرت الساعات يوصلنا المريض على تنفس صناعي، ما صار بيننا أي تواصل، فيكون التواصل الوحيد عن طريق الأهل، نحن نفهم صورة ويعطينا فكرة عن المريض نفسه. فأنا أذكر أنه كان في مريضة الله يذكرها بالخير تقريبا كان أغلب دوامي خلال أول 6 شهور معاها. ولما توفت كنت أنا مداومة صباح بس ما كنت معاها، بس يعني ما أعرف كيف قدرت أركز في الدوام هذاك اليوم، حتى ما قدرت أروح أعزي أمها. يعني حسيت يعني ما عندي كلام ممكن أقوله عشان أواسيها، يعني كانت لحظة صعبة جدا بالنسبة لي.
1: لأن 6 أشهر يعني
2: لأن 6 أشهر حتى الدكتورة كانت تقول لي نجوى أنت قريبة منهم روحي كلميها. قلت لها أنا في هذه المواقف أنا ما أحسني محضرة أني أنا أتعامل معها، كوني كنت بعدني جديدة في العمل ما يقارب 1 أو 2 سنين، ما كان معي الخبرة الكافية مثل ما خبرتش الحين. معنا التمريض عندهم قيادة، عندهم مهارات الذكاء العاطفي، الإنسان لما يفهم مشاعره يقدر يتعامل مع مشاعر الآخرين. فكان ما عندي هذه المهارات، بس الحمد لله القياديين اللي معانا في مستشفى السلطاني علمونا كل هذه المهارات، فصلنا نقدر نتعامل مع هذه المواقف الصعبة. يعني صرت لما مثلا مريض يجلس معانا فترة طويلة أقدر أروح عند الأهل حتى لو توفى المريض أني أواسيهم حتى لو بكلمة. هم يحتاجوا كلمة، يحتاجوا أمل بسيط حتى ولو كان المريض يعني حالته حرجة وما في أي تحسن.
0: الله المستعان، أكيد مواقف كثيرة. أيوة. وقصص إنسانية كثيرة تمر فيها، خاصة وأنت يعني ممرضة في قسم العناية.
2: احنا قسم حرج.
0: قسم حرج فعلا. أيوة. ومواقف يعني أتوقع كثيرة، وبحكم خبرتك أيضا 15 سنة نجوى أنت موجودة في. أيوة. يعني في هذا القطاع والتخصص بالذات. احنا بنروح لفاصل صغير إن شاء الله ونرجع نكمل معاكم مستمعينا. صباح.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
3: إذن
4: نقول المفاجأة،
3: حبيت نقول رجعنا مرة ثانية.
4: يلا انت معاش رجعنا
3: نكمل معاكم، يعني
4: دخلتي في الجو في المود ما شاء الله.
3: ايوه حبيت جوكم صراحة.
5: شفتي على كثر ما تحسين انه انت يعني اول لقاء اول ظهور ومتوترة. انا وش قلت لك قبل ما نطلع على الهواء؟ قلت لك نجوى الأمور
3: طيبة. هو يعتمد على أسلوب الشخص اللي يقابلك،
4: الله
3: يعني يسلمك. الأسلوب يلعب دور.
4: شكرا على الله. فنحن كنا نتكلم عن التعلق. أيوة. إيش الشيء اللي تغير شوية معاش في مسألة التعلق يعني بالمرضى مع مرور السنين ومع مرور نفس الشيء الخبرات؟
3: هو تعرفي أنا بعد الموقف اللي مريت فيه ونصار تعلق، لأنه مثل ما خبرتك كان زمان المرضى يجلس فترة طويلة، فقلت أنا لازم أحط حدود أني ما أتعلق كثير لأني أنا اللي بتعب. بس مثل في نفس الوقت نميت مهارات الذكاء العاطفي، كيف أقدر أتعامل مع المرضى ومع أهل المريض لو أنا تعرضت يعني في موقف محرج يعني، أو مثلا موقف صعب، وكيف نواصل المرضى. فنفس الشيء كان في معانا مريضة جلست معانا بعد فترة طويلة، بس في البداية لما كانت معانا كانت حالتها حرجة، ما كنا نحن كطاقم طبي متوقعين انه راح تتحسن. يعني ساعات المؤشرات سبحان الله بالأخير يعني الأعمار بيد الله. فالحمد لله هذه المريضة يعني طولت معانا ما يقارب أكثر من شهر وطلعت، يعني رخصناها من العناية. شفتها بعد 6 شهور جات عندي القسم. انزين وانا ما عرفت، تعرفي لما الانسان يمرض تتغير يعني ملامحه تتغير، بشرته تتغير، يضعف يعني بوادر المرض. فجاء لما شفتها بعد 6 شهور ما عرفتها، قالت لي ما تتذكريني انا فلانه، وقالت انا اتذكرش بالاسم انت نجوى. وهي مع انها كانت في البدايه مخدره، فطلع ان المرضى يسمعوا كل كلمه. عشان كذا لما انت كممرضه قبل لا تسوي اي شيء للمريض لازم تشرحي لك احترام، ان انا مثلا اعطيك الادويه الفلانيه حتى لو هو مخدر راح يقولش بالتفصيل الممل، انا اتذكر ان انت يا دكتور سويت لي الابره الفلانيه، انت يا ممرضه شغلتي لي القران في اليوم الفلاني. فجات البنت زارتني وحتى قالت لي انا في يوم من الايام عطيتها ورده، كان هي صاحيه وكذا، فانا طبيعتي احب اوزع الورد كمبادر للتمريض عشان تغيير نفسيه. انزين وصارت تتواصل معاي، وما شاء الله البنت ترخصت ورجعت الكلية والحين تدرس ومعدلها عالي، وطلع معانا نفس الهوايات هي، يعني هي تتابعني وكذا تقولي ما شاء الله طلعتي نفس هواياتي، وكل ما جي المستشفى تزورني. فشوفي هذه يعني كيف التمريض، مش انه بس انه مثل ما قلت انه هي مهمة انسانية، ان الناس تتذكرش وتذكرش كل مكان، هذا بروحه يعني شعور حلو، والكلمة الطيبة والدعاء.
5: صحيح، خاصة في مسألة أنه نفس ما ذكرتي نقطة جدا مهمة، أنه يعني أغلبهم يكونوا في العناية المركزة خلاص أصلا يعني ما أنهم فاتحين أو أنه يكونوا مخدرين. بالضبط، يكون ما يكون أنه أحس جاتني قشعريرة من نقطة أنه هم يسمعوا أو كأنه حاسين بكل شيء قاعد يصير حوالي.
3: في نقطة ثانية، ما كل حد يقدر يعني، شوفي نحن كتمريض لما كنا طلبة ما كنا ندخل العناية، كان يودون أقسام الباطنية وجراحة أطفال، فكنا طبيعة المرضى اللي نتعامل معاهم مرضى يتكلموا طبيعي تواصل يعني تتكلمي مع المريض تأخذي وتعطي معاه، تقدري تسألي يعني عندك ألم أبوي وش حاب تاكل. لكن في العناية علمنا مهارات إن كيف نحن نقدر نعرف إن المريض يتألم دون ما يتكلم. يعني تخيلي مريض في يعني بيب في الفم أكثر من شهر أو أكثر من أسبوعين، فعن طريق المؤشرات الحيوية يعني تعلمنا في مجال التمريض كيف نقدر نحن نتكلم بلسان المريض، اني انا المريض اتوقع ان في الم، والمريض ساعات يتكلم هو على تنفس صناعي رغم التخدير ويحاول يعني يوصل لش الفكره باي طريقه. فصرنا نستخدم حتى مثلا صور، نجيب ورقه وقلم، في مريض في مرضى قادرين انهم يكتبوا، فيقول المريض ان احتاج الحاجه الفلانيه. وطبعا المريض لما يكون فتره نايم على سرير تكون العضلات عنده ضعيفه، فصعب حتى طريقه الكتابه ما تكون واضحه، فهذا واحد من الصعوبات معانا يعني في العناية، ان انت كيف تقدري تفهمي مريض على تنفس صناعي. صحيح. وفي مرضى يعصبوا انه هو جالس يتكلم، هو في وجهة نظر انا جالسة اوضح انا وش فيني، بس نحن كتمريض نحن ما دارسين قراءة شفاه عشان نفهم الشخص لما يتكلم، فهذه من التحديات. ونفس الشيء معانا في المستشفيات، يعني 80% 60-80% موظفين اجانب، فصلنا نعلمهم اللغة العربية، صار الأجانب يعني يحبوا يتعلموا عربي أساس أن نحسن التواصل ما بيننا. يعني التواصل حاجة مهمة جدا. صحيح. أحس أنها أهم من الأدوية والدعم النفسي،
5: خاصة كبار السن،
3: كبار السن
5: في العناية، فتحسين أيوة. كأنه يشرح لك مرة مرتين ثلاثة وأنتي ما قاعدة تفهمي،
3: أيوة.
5: هذه المسألة توقع حتى نفسيا تكسرهم.
3: نفسيا. ونفس الشيء نحن لأن ما في قايم مع المريض، يعني المريض لما يصحى يشوف ناس غريبين، وجوه غير مألوفة، أصوات غير مألوفة، فنحن يعني في بعض الحالات معانا في العناية، يعني نحن نستقبل حالات من عمر 13 سنة، فتخيلي شخص عمره 13 سنة أنا بالنسبة لي أعتبره طفل، فلازم الأب والأم يكونوا يعني حواليه، لأن احنا نتخذ إجراءات طبية، إجراءات جدا مؤلمة، يعني ما سهل تحطي إبرة للمريض أو مريض يبدو على غسيل كلوي، وطفل ما راح يستوعب كمية المعلومات اللي راح يسمعها من الطبيب، فلازم في تواجد الأهل. ساعات يكون معانا مرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، شيء طبيعي أن وجود الأهل حاجة مهمة. ولاحظنا أن أغلب مرضاننا بعد ما يكونوا فترة على تخدير، وبعدين لما نوقف التخدير ونشيل جهاز التنفس الصناعي، لما يصحوا لحد ما التخدير يأخذ يعني تأثيره ويطلع من الجسم، يكون معاهم هلوسات. فدائما يعني نحن كمريض عناية لازم ان نتكلم مع المريض، لازم نخبره دائما ان انت موجود في السلطاني الحين الصباح، الحين وقت صلاة، اساس هو يتذكر، فلما يصحى ما يكون يعني حاس انه في مكان غريب، ويقلل موضوع الهلوسة، خاصة انه كان اغلب مرضانا كبار السن.
4: انت ذكرتي أيوة. نقطة انه لازم يكون حد يعني معاه،
3: ايوه في بعض الحالات،
4: صغير
3: ايوه
4: او كبير في بعض الحالات، هل ممكن أيوة. في حالات تستدعي وجود اشخاص حوالينهم بس ما في حد موجود عندهم يعني، وفعلا هذا الشيء اثر فيكم انتم كممرضين،
5: يعني ان المفروض يكون في
3: أيوة فيه بس ما في حد. والله صراحه في مجال عملنا في العنايه ما صادفت، ما شاء الله عليهم الاهل يعني مصدر دعم، يعني رغم ان نحن حاطين فتره استشاره الساعه 12، اغلب الناس دوامات وصعب عليهم يطلعوا من الدوام، صدقي إنه يتصل يقول أنا جاي في الطريق واحتمال أتأخر، فأنا هنا من جانب إنساني استحالة بقوله والله من 12 إلى 1 إذا جيت متأخر ما بدخل، يقول ما مشكلة أنا مسؤولة العناية، أنا بتصل في السيكوريتي تعال تفضل وبأخذك عند الدكتور، إذا ما تعرف إنجليزي أنا مستعدة أترجم لك الكلمة، يعني ما تطلع من عنا إلا أنت المعلومة واصلة. وأغلب مرضانا مش تابعين لدكاترة داخل العناية، تابعين لدكاترة خارج العناية، قلهم إذا حابين تقابلوا الدكاترة المسؤولين عن الحالة نتصل فيهم وهم يجي يشرحوا لكم، لأن نحن مخصصين هذا الوقت، ومن حق الأهل يعرفوا خطة العلاج عشان يأخذوا دور معانا في مناقشة خطة العلاج، ويحسوا أنهم يعني ناس مرغوبين فيهم، أن إلهم كلمة، ما بس أنه أنا جاي وأسمع أن الدكتور مقرر الحاجة الفلانية إلى آخره وأرجع البيت، إلي دور، وأنا يعني في ناس تتكلم بصوتهم، فنحن صوت للمريض في نفس الوقت صوت للأهل.
5: نعم. طيب تحسين إيش أكثر شيء يخوف الأهالي من قرارات مثلا يعني يأخذوها دكاترة لمريض في العناية المركزية؟ تحسين أنت من خلال يعني بخبرتك نجوى، إيش أكثر القرارات اللي تحسين الأهل يكونوا كذا يعني خايفين ولا رافضين، إن مثلا هل أيوة. رح نبدأ مثلا غسيل كلى، أو مثلا رح نشيل جهاز، يعني ما أعرف، أنت خبرينا. أيوة.
3: أكثر حاجة يخافوها، شوفي نحن معنا في العناية المريض يكون على تنفس صناعي عن طريق البيب، بس هذا البيب ممكن يحطه فترة معينة ممكن يسبب التهابات، فهنا الدكتور إذا شاف أن المريض ما جاهز أنه ينشال عنه التنفس الصناعي ومحتاج فترة أطول، فيقترحوا عليهم الفتحة الجراحية، فهنا الأهل يخافوا، يعني تخيلي أنا أقول لشخص راح نعمل فتحة في رقبة المريض ونركب بيب عن طريق القصبة الهوائية. فلاحظنا واجد يعني خوف من الأهل، لدرجة أنا كلمتهم قبل عن الورقة اللي نحن فيها مجموعة الفحوصات، واحد من الفحوصات اللي هي الفتحة، فسوينا تثقيف يعني، ونحن نسوي استبيان بعد يعني كيف نعرف الأهل يعني وش فكرتهم، وش يعني أفكارهم عنا في العناية، وش محتاجين زيادة كتوعية وكذا، معانا ناخذ استبيان. في استبيان يتعلق بالقسم نفسه، وفي استبيان عن المستشفى كامل. فعن طريق هذا الاستبيان توصلنا أفكار المرضى، إن وش هم احتياجاتهم أو احتياجات الأهل بعد،
5: وإيش اللي هم أكثر شيء يخافوا،
3: وش هم اللي يحتاجوا.
5: أتوقع هم بالنسبة
3: حتى تصدقي لما نتكلم معاهم بخصوص الفتحة نعطيهم وقت، يعني مثلا أنا أريد أسوي له فتحة جراحية، خذ وقتك وناقش وإقرأ. الحين هذه الأيام الناس مثقفين، الكل يقرأ، ممكن يشوفوا فيديوهات على اليوتيوب، برامج السوشيال ميديا، يقدروا يأخذوا خلفية عن الموضوع، ممكن يستشيروا حد من أهلهم في الجانب الطبي، بعدين يرجعوا لنا. ما يعني أنت تتكلمي عن فحص معين أو إجراء طبي معين وتريد قرار نفس الوقت، إلا إذا كان إجراء اضطراري. هنا فرق.
4: ممكن أحيانا نفس الشيء يعني الأشياء اللي تنتشر غلط، مثلا خصوصا فتحة الرقبة. أيوة. مثال انت ذكرتي. أيوة. يمكن في افكار منتشرة غلط في السوشيال ميديا يتناقلوها بين الناس. فعشان كذا الناس شوية تخاف.
3: أيوة. ومن حقهم يعني، انا لو ما كنت في المجال الطبي ومثلا يعني في حد من اهلي مثلا منوم في العناية، شيء طبيعي بخاف. ومع اني انا ممرضة ومن زمان، بس مريت يعني بمواقف مش في العناية، مثلا كتعاملي مع أهلي بالبيت لما أخذهم المستشفى، أحسني أحلل كل شيء، أسأل كل شيء، يعني كأني محقق
4: فعلا.
3: أيوة. لما طبيعي يعني فشي، وأنا مع أني ممرضة وأعرف الدكتورة وش هي جالسة تقول، بس أنا أسألها.
4: أيوة. ليش عارفة؟
3: لأني أنا عارفة وعلى أبسط أشياء ليش يحتاج هذا الدواء. هنا انت ما بالش الاهل يعني،
5: هنا انت بتكوني اصلا يعني دورش كمرافق مريض او واحده من اهل المريض، فاكيد ما رح يكون دورش يعني، ما تحسي نفسك ان انت داخله مثلا، انت تعيشين حاله الناس اللي انت تصادفينهم وتشوفينهم.
4: أكيد. وعارفه كل تفاصيل، فهذا ممكن. أيوة. اللي يطلب
3: شيء يعني الممرض يكون معاه صبر، لان انت تتعاملي مع ناس شخصيات مختلفة، أفكار مختلفة، من مناطق مختلفة. ما كل الناس لما تشرحي لها شيء بتتعامل معاش بنفس الطريقة. في ناس جدا التعامل معاهم صعب. إنزين، ممكن يعني طبعا ما بقصد، الإنسان لما يكون عنده خوف، عنده ألم، يكون معاه قلق، ممكن يتكلم معك بسلوب يعني وقح. مرينا بهذه المواقف. بس دائما أنا أنصح كل ممرض إنه أنت خليك هادي، لأن هذا الإنسان أنت لو عرفته في موقف ثاني ما في مستشفى، استحالة يتعامل بهذا الأسلوب. جميل. بالأخير يعني دائما نحط يعني مكاننا مكان أهل المريض، إن أنا ممكن في يوم أتعرض لهذا الموقف ويكون حد من أهلي في العناية وصارت. صح. وكنت هذا أكثر يعني خوف وأكثر حاجة كنت أفكر فيها، إنه لو أنا جيت في يوم ونحطيت في هذا الموقف وحد من أهلي منوم في العناية، أنا وش بسوي، كيف بتصرف، هل بقدر أنا أداوم مع هذا الشخص؟ فكنت جديدة بعد، بس تعرضت لي هذا الموقف وخبرت المسؤولة أن هذا من أهلي، فقالت لي بنغير لك، ما بنحطك معاه، لأن أساس نحن كأنثى عاطفيات حساسات، فممكن أن أتأثر، ممكن ما أقدر أكمل شغلي، ممكن ما أقدر أدي الوظيفة على المستوى المطلوب،
4: والقرارات يمكن
3: والقرارات يكون يعني متذبذبة.
4: صحيح.
3: فقلت أنا ليش ما أحط نفسي يعني، أنا ممكن أنحط في موقف إنه يكون شخص قريب جدا مني، يعني مثل أبوي أمي، الله طبعا يعطيهم الصحة والعافية. إنزين، فنحطيت في الموقف والحمد لله داومت، مع إنه كان الأهل يجيوا ويسألوني، وأنا عارفة أن المريض كان تعبان، بس أنه كنت قوية، لأني أنا إذا ما أنا كنت قوية وأنا ما يعني ما أكون ظهر البيت في الجانب الطبي، أنا ما استفدت شيء من التمريض.
4: صحيح.
3: أيوة.
4: فكنت بقول لش عن فكرة الأشياء اللي الأكثر فكرة غلط يعني. إيه. خلينا نقول الأشخاص ماخذينها عن العناية المركزة، يعني مثلا واحدة من الأشياء اللي أنا يعني كنت دائما أشوف إنه خلاص إذا الشخص دخل عناية مركزة يعني يمكن بيجي بطل
3: يموت. أيوة. صح. هو هذا يعني، أنا أبوي الله يعني ذكره بالخير يعطي العافية، يعني يقول لي أنت كيف تدامي في هذا المكان، كل الناس يموتوا. قال بالعكس يعني، هو صح نحن توصلنا يعني حالات ناس تعبانين وحالاتهم حرجة، لكن في نفس الوقت في معانا مرضى يتحسنوا وننقلهم يعني العناية المتوسطة ويترخصوا البيت. وفي أكثر من مثال ناس زارونا وناس حتى شفتهم في السوق يقولوا أنا كنت معاكم مريض. يعني الناس تقريبا لما يترخصوا من المستشفى يتغير شكلهم، يرجعوا طبيعي وكذا، يمارسوا حياتهم اليومية. فأنا ما أتذكرهم لأن أنا شفتهم في حالة حرجة. فما معناته أن أي حد يدخل العناية ممكن أن يتوفى، يعني الأعمار بيد الله بالأخير يعني.
4: والنعم بالله.
3: أيوة.
4: والنعم بالله.
3: يعني احنا بالأخير نسوي اللي علينا والباقي على الله.
4: أيوة.
3: أهم شيء أن نشتغل الضمير.
5: بالضبط هي هذه. أيوة. فهذا يمكن أكثر شيء أتوقع مثل ما ذكرت الشيء من الأشياء للأهل فعلا يخافوا فيها، خاصة لو كانت الحالة أصلا يعني مثلا في التنويم العادي يعني في. أيوة. في الجناح فجأة يقولش مثلا صار معه شيء ونقلول
3: العناية.
5: الجملة. أيوة. هذه لما تنقال للأهل أنه مثلا مريضكم نقلول العناية، هي بحد ذاتها صراحة أحس أنها تعمل انهيار عصبي.
3: أيوة انهيار. تعرفي أنه نحن معانا حالات خارج القسم عندنا يعني طاقم طبي متخصص يشوف الحالات اللي موجودة بالأقسام اللي ممكن تحتاج تدخل العناية الحرجة والعناية المتوسطة. فمثلا يروح يشوفوا مريض في الباطنية ويخبروهم أن هذا المريض تعبان يحتاج ممكن عناية. فالأهل مثل ما قلتي أول ما يسمعوا أن المريض راح يدخل العناية خلاص يقولوا أن هذا باقي له يوم يومين والله يأخذ أمانته. بس نحن يعني نسوي يعني كل الجهود اللي في إيدنا ونكلم الأهل، نشرح لهم بطريقة، نوضح لهم أن ليش هذا المريض مثلا يحتاج أنه يدخل العناية وشو الأسباب، لأن بعض الناس يحتاجوا مجرد ملاحظة ونطمن انهم صاروا احسن يعني. وبعدين صار معانا الحين تثقيف ما شاء الله، يعني صرنا نروح تثقيف في اماكن مختلفة، خاصة هذه السنة سوينا تثقيف مدة شهر، رحنا تقريبا وزارات مختلفة ورحنا مدارس ورحنا جمعية المرأة العمانية وناقشنا مواضيع مختلفة. هو الموضوع الاساسي في اي شيء احس انه التثقيف، اذا انا عندش انتي المعلومات الكافية وعندش الخبرة في اي مجال في اي تخصص راح تقنع الناس. أيوة.
5: يعني نجوى أحيانا تحسي إنه في حالات ممكن توصلكم العناية المركزة. يعني مثلا يعني مريض يعني عنده حالة معينة، فأنتي مثلا كمسؤولة تمريض تحسين لو هذا المريض كان محصل مثلا إسعاف معين في وقت معين كان ممكن مثلا ما يوصل لهذا الحالة، أو كان ممكن يعني الأعمار بيد الله كان ممكن ما يفارق الحياة.
3: هو تعرفي تجينا هذه الأفكار، بس أنا ما أفكر في الماضي، أنا أفكر على اللحظة، هو المريض كيف وصلني وكيف أنا وش أنا أقدر أسوي، وش في إيدي كنحنا طاقم طبي، لأن إحنا في العناية نشتغل كفريق، مش يعني تمريض دكتور علاج طبيعي، كلنا كفريق واحد، يعني نحاول نبذل أقصى جهد ونتخذ إجراءات صحيحة عشان ننقذ المريض. ما أروح أحاسب وش صار قبل لو جانا قبل، هو طبعا جينا هذه الأفكار لو جانا قبل، بس ما نقدر نغير.
5: لا بس من باب أقصد أنه لأي مدى أيضا الإسعافات الأولية أنه إحنا نتعلمها في مثلا مواقف معينة ممكن فعلا تنقذ يعني حياة مثلا مرضى كثير، سواء اللي مثلا فجأة يعني يمكن إحنا ما نعرفها بذيك التفاصيل، بس أيوه. نسمعها يقول لنا والله أيوه. صار عنده ذبحة صدرية، صار عنده مثلا سكتة قلبية، صار إحنا نسمعها كمصطلحات بس أيوه. ما نفهم فيها هم بالضبط ايش اللي
3: أيوة. بس اتليست يعني تعرفي الاساسيات تقدري، يعني مثلا شوفي نحن نسمع واجد حالات مثلا شاب يلعب كرة وطاح في الملعب، يعني كحاجة بسيطة واساسية انه ممكن الشخص يتعلمها وهو مثلا في مكان العمل اللي هو الانعاش. الانعاش في اي مكان لاي موظف، الانعاش اللي هو الانعاش، يعني الانعاش ممكن ينقذ الشخص قبل لا يوصل الكادر الطبي إلى المكان. يعني إذا تعرفي الإسعافات الأولية وخاصة الإنعاش هذا شيء كبير،
4: اللي هو الإنعاش
3: أيوة الإنعاش هذا الصدري هذا راح ينقذ المريض، لأنه بيساعد إن أنت لما تسوي الإنعاش إنه وش فترة لما المريض توقف قلبه هذيك الفترة الدم ما يوصل إلى الدماغ. فأنت لما بتسوي له إنعاش أنت بتساعدي إنش تنعش القلب، وإن إن شاء الله بترجع المؤشرات. بس إذا تجلسي تنتظري وتتصلي وتصيحي لا. حتى في بعض الدول يعني هذا الإنعاش لازم كل شخص يكون ماخذ هذه الشهادة، بغض النظر هو ممرض دكتور محامي، في بعض الدول يعني لازم يكون معاش، لأن هذا ممكن يصير قدامش أي مكان، ممكن تي رايحة السوق، ممكن تكوني في صالون، ممكن أن تكوني في ملعب واجد قصص أنا سمعت شباب يعني يتوفوا في ملعب مثلا طاح فجأة, بس هو يعتمد أنه متى أنت سويتي الإنعاش, لأنه دايما عامل الوقت يلعب فرق كبير.
4: علشان كذا أتوقع المستشفى السلطاني يعني ما مقصر أيضا بالحملات يعني.
3: أيوة عشان كذا نحن سوينا حملة كاملة من شهر 4 لحد نهاية 5 يعني ركزنا على الإسعافات الأولية, ورحنا أكثر من وزارة, وزارة العمل, رحنا التراث, رحنا جمعية المرأة العمانية, رحنا مدارس
4: ومؤسسات.
3: أيوة مؤسسات, لأن نحن يعني قرروا يسووا هذه الحملة, نحن عارفين وش احتياجات المجتمع. يعني وظيفة الممرض ما بس داخل المستشفى, نحن طلعنا لخارج المستشفى.
4: صحيح.
3: حتى يعني ما شاء الله الحين الممرضات يسووا بحوث علمية, يشاركوا في البحوث العلمية حتى خارج السلطنة,
4: ما مقصرين.
3: أيوة فعن طريق البحوث العلمية, عن طريق نحن دائما ملمين بالأشياء الجديدة اللي قاصة تصير, فقاصة نطبقها في بلدنا.
4: يعطيكم العافية. أيوة. طيب نجوى, أكيد أنتوا يعني في زيارات يومية دائما تكون في المستشفى يعني بشكل عام, إيش أكثر شيء يعني خلينا نقول كذا يزعج الممرضين ويزعج الطاقم الطبي وأحيانا يعني حتى المرضى من تصرفات الزوار؟
3: هو أنا صراحة في قسمي لأن ما في زيارة,
4: بس أكيد مريتي على أقسام.
3: هو شوفي نحن معانا الأقسام إن العدد كبير إنزين, فأحيانا الممرضة يعني تعرفي لما مثلا أنت تدامي في مكان ويكون مثلا عدد كبير معاش في غرفة, تحسي ما تأخذي راحتك عشان تأدي بعض الش اسمه الوظائف المطلوبة منك, ساعات الأهل بيقولش بعدين عطيني الأدوية, لأنه هو فرحان, هو يعرف أن هذه فترة بسيطة من 3 إلى 6 اللي هو وقت الزيارة, وأنا حاب أقضيه مع أهلي, ما أريد أي إجراء طبي, جيت تركبي لي سقاية, جيت حطي لي الدواء المعين, أو تأخذيني مثلا فحص معين, يعني هو حاب أنه يقضي هذا الوقت مع أهلي, كونه أنه ما كل الأقسام في مرافق, بس نحن معانا في العناية ما في زيارة, والأهل جايين ساعة, حتى العدد يعني ما عدد كبير, يعني مسموح شخص أو شخصين بالكثير, فأنا أحب أشوف الأهل أنا يعني من حقهم, يعني لو أنا كنت مكانهم أنا يعني أريد أكون متواجدة مع المريض حتى لو 5 دقائق.
5: تحسين ممكن يعني مثلا في ناس يعني تحسين أنه رغم أنه ما في زيارة وما في مجال وفي فترة معينة, بس هم يكونوا متعلقين لأن عندهم مريض مثلا, فتحسينه أنت تشوفينه أراوند يعني ما يبعد.
3: أيوة.
5: مثلا في الوقت اللي يلا سكرتية يطلعونهم هم يتخشش في المصلة في مكان أساس.
3: أيوة. هالشيء ألاحظه بشكل يومي, يعني حتى وأنا طالعة إذا شافوني في الممر سيستر كيف أبوي فلان كيف أمي, يعني حتى حافظين أشكالنا, يعني يسألونه. في ناس ما تروح من المستشفى تبات بالأيام,
4: ما شاء الله.
3: صعب يعني صعب تفارقي أمش أو تفارقي أبوش وفي العناية وأنت جاية مدة ساعة وسامحين لشخص أو شخصين وما تقدري تدخلي كل يوم, يعني كيف أنت بترجع البيت, كيف بتمارسي حياتك اليومية؟
4: فهذا بعد يبالكم أنتوا تعامل خاص.
3: أيوة.
4: أتوقع حتى مع أهل المرضى.
3: أيوة أنا تعرفي لما يكون معانا مريض حالته جدا حرجة ومتوقعين على الساعات القادمة ممكن يصير أي شيء, نسمح للأهل فيعني يعني نكلم السكيورتي ويكونوا بشكل منظم إنه يدخلوا بدون ما يأثروا على الطاقم داخل, يعني بالأخير الأهل نحن مثل ما خبرتش نحن نفهم ألمهم نحس فيهم لأنه ممكن نحط
5: بس مكانهم. تحس إنه هذا الأمر ما يوصل لهم رسالة إنه إحنا مريضنا ممكن يعني نفارقه في أي وقت؟
3: هو شوفي أحيانا نحن من المواقف الصعبة علينا إنه لازم يكون معاش مصداقية, ان انت يعني لازم في مرحله معينه ان لازم تكوني صريحه مع اهل المريض ان المريض جالس تدهور حالته, يعني ما ممكن مثلا وفاء انا اقول لك والله هو المريض تحسن بعد بكره بنرخصه واجي اتصل عليك بعد ساعه المريض توفى, وش الصوره اللي انا اعطيتك اياها, يعني اعطيتك رسالتين, فهنا انت بتبني في عقلك انه قالوا لي ان اموره زينه وبيطلع والحين اتصلوا فيني المريض توفى, فوين مصداقية العمل؟
4: أو
3: يعني من حق الأهل إنه يعرفوا وش جالس يصير مع مريضهم. أيوة فهذا من أصعب المواقف معنا في العناية, ونحن معنا الكادر الطبي أغلب الدكاترة أجانب, فنحن كعمانيين يعني مثل يقولوا خط الدفاع الأول, نحن خط الدفاع في عملية توصيل المعلومة, يعني تخيلي أنت يناديك دكتور ويقول لك يلا ترجمي, يعني الكلام اللي يقوله يعني تحسي أنت حتى كيف توصلي هذه المعلومة لأهل المريض أنت قلبك يتقطع.
4: صحيح، خصوصا يعني إنه مضطرين تكوني صادقة
3: وما تعرفي وما تتوقعي وش ردة الفعل. يا محالات اضطريت أنزلهم الطوارئ لأن أنا ما أعرف طبيعة الأهل. يمكن يعني مثلا واحدة زوجها منوم وهي مريضة قلب وجي أنا أخبرها خبر مثل هذا فاجع، إن زوجك جالس تدهور حالته وإن المؤشرات الحيوية نازلة وممكن يتوقف قلبه أي وقت وكذا، وهي مريضة قلب يمكن تتعب علي فأضطر أنزلها الطوارئ، وصارت أكثر من مرة.
4: ذكري لنا كذا موقف صار فعلا وتتذكري.
3: شوفي موقف صار إنه أتذكرنا كان معي مريضة وجيوا أولادها وقالوا نحن يعني معنا استفسارات ونحس إن الصورة ما واضحة وكذا، فأنا خليتهم يجلسوا معنا، فترة الاستشارة كانت منتهية، فجات الدكتورة وشرحت وكل شيء وقالوا لي مشكورة أن وصلت الصورة وطلعوا. كان الاستشاري طالع من القسم وحصل واحدة منهم طايحة عند اللفت، فاتصل علي قال لي في واحدة يعني من أهل المريض ما غريبة علي طايحة عند اللفت، فطلعنا بسرعة نركض. فنحن بالعادة أي شخص يعني حالة إغماء نفكر في السكر والضغط، فطلعنا بالجهاز نقص لها المؤشرات الحيوية والسكر في نفس الوقت، أنا ممكن ما ماكله. فلما قسنا لها مؤشراتها يعني طلعت طبيعية، بس مثل ما خبرتكم من الأنثى حساسة وعاطفية. إنزين ممكن بسبب إن هي الكبت أو إن هي متضايقة من حالة والدتها وإنها ما عارفة كيف تتصرف مع الموضوع، إنها ما قدرت تعبر يعني، فاضطريت إني أوديها الطوارئ لأنها ما قادرة حتى تمشي. جبنا لها سرير وحطناها على السرير واتصلت بقسم الطوارئ. قسم الطوارئ لما نحن من العناية نبلغهم إن في حد من الأهل كذا صار له على طول يقولون نجيبه يعني جيبيه تحت. فرحت أنا وديتها لحد تحت ودخلوها وفحصوها وكذا، وعد شفتها بعد يومين قلت لها وش كان فيش؟ قالت كنت ما ماكله. فنحن ما نعرف هذيك الساعة أنت ما ممكن تعرفي هذا الشخص اللي جاي يسأل عن أهله وكيف حالته كيف وضعه
5: الصحي
3: كيف وضعه الصحي. ومرينا يعني أغلب الناس اللي طاحوا معانا تكتشفينها مريضة قلب مريضة سكر، خاصة يوم حالة وفاة يعني نمر بمواقف غريبة عجيبة يعني.
5: ما هذه هي مسألة تبليغكم للأهل أن المريض خلاص توفى. الحين مثلا توفى المريض خلينا نقول الساعة 12 واحدة بالليل، أنتوا كيف تتصرفوا؟ هل تتصلون فيهم بالليل؟ يعني ما أعرف، نريد نعرف إيش الدور اللي يصير عندكم أنتوا يعني في ذاك الوقت.
3: هو شوفي نحن معانا المرضى اللي حالتهم متدهورة يكون الأهل معاهم فكرة إن هذا المريض تعبان إنه ممكن يصير أي شيء، فهم متوقعين يعني، فعشان يكون الشخص قريب تليفونه عام بس.

0: اللي يعني من قبل المريض تدهور حالته تحسيهم يعني يسويوا من كل شيء سالفة. فأنت لازم تكوني يعني عقليا أنت يعني جاهزة تتعرضي لأي موقف. ومعانا الوايت كود اللي هو نتصل فيهم ويجيوا السيكوريتي وكذا يعني المسؤولين ويعملوا يعني مثل يتدخلوا التدخل السريع نتجنب أي إصابات. بس دائما نحن في مكان عملنا يعتمد على عامل السرعة ولازم تفكري بسرعة.
1: لباقة يعني محتاجين لباقة.
0: هو لباقة
2: سرعة بديهة عشان تنقذين حياتك.
0: أيوة سرعة بديهة ولباقة وصبر صبر صبر صبر لا تكوني صبورة.
1: صبورة.
0: في ناس عصبيين أنا ألاحظ يعني في مجال العمل في ناس عصبية بس دائما نحط نفسنا في مكانهم عشان كذا انا اقول مهاره الذكاء العاطفي جدا.
2: وفي اكيد اتهامات مثلا تيجي انه انتم ما اهتميتوا فيه, انتم طلعتوا الجهاز يعني هم بالنسبه لهم انه طلعت جهاز التنفس عشان هم خلاص يعني بحط في بال انه بيموت لانه هو ما قادر يتنفس. فانتم كيف تطلعوا الجهاز؟
0: ايوه في ناس يعني يفكروا في حاجه معينه مثلا هو اخر حاجه يتذكرها ان الاب ان عمل له هذا الفحص الفلاني بسبب هذا الفحص أبوي الدهور. ولو جلست تشرح له من اليوم لحد بكرة عن الأسباب عن الأمراض عن كل المؤشرات الحيوية هو راسخة في باله فكرة
1: فحص معين
0: فحص أو معين وما أو ممكن شيء. يتغير. وأنا هالشيء أشوفه لما يعني لما أروح أي مكان ويعرفوا أني ممرضة وين أشتغل تبدأ الناس تحكي قصص.
1: أيوة. وهي ممكن تكون القصص أصلاً ما لها أساس من أيوة. الصحة بس لأنها شافوا مثلاً شيء
0: شافوا حاجة معين. يعني معينة هم كيف طريقة تحليلهم للحاجة اللي شافوها. ساعات صحيحة وساعات ما صحيحة. أنا بالأخير أنا دائماً نحن نسمع دائماً سمع الشخص لأن ساعات الإنسان حاب إنه يفضفض وما تحطي حكم اسمه.
2: وثاني شيء أكيد الناس يعني تحكي تجاربها لبعض
0: أكيد.
2: فعلى حسب يعني اللي مثلا صار معاه وعلى حسب اللي تشوفه وعلى حسب العناية اللي ممكن والرعاية اللي يحصلها. أيوة. مثلا مريضهم فتتداول والله العناية في السلطاني ما قصر والله العناية مثلا. أيوة. في المكان الفلاني لا والله لدرجة إن احنا صرنا في مثلا نقول أماكن معينة مثلا مستشفيات معينة وكذا يعني رابطينها
1: منها
2: لو رحت هناك. أيوة. يعني معناته خلاص انت ما راح تطلع
0: انت ما راح تطلع. ايوه هذا المعتقد موجود معانا في المجتمع. سمعي عن مستشفى معينه عندها اسم مميز مستشفى فلانيه لها اسم مميز وكذا بس احنا ما نتاثر بهذه الاشياء. هو نحن مثل ما خبرتش تمريض شغف نحن نحب شغلنا ان شاء الله بنسوي كل شيء نقدر عليه. ولو مثلا نتعرض مثلا لانتقادات من الاهل من المريض نفسه بس الشخص لما يعايشنا لما يكون في المكان نفسه راح يعرف طبيعه العمل ولا ياخذ نبدأ عنه. يعني
1: الله يعطيكم الصحة والعافية صراحة يعني جهودكم مقدرة وجهود أكيد يعني دائما كذا تبذلوها أنتم. أيوه. من باب الإنسانية أكثر من كونه أصلا مهنة
0: مجرد وظيفة. أيوه.
1: شكرا لش وشكرا على تواجدش وكل عام وانت بخير
0: وانت
1: مرة ثانية
0: بخير وشكرا لكم استضفتوني وعطتوني هذه الفرصة الحلوة.
1: العفو. نجوى إذن بنت سليمان الرواحية ممرض عام ألف قسم العناية المركزة كبار. كل الشكر لش وعلى تواجدش.
0: العفو عزيزتي.
2: يعطيك ألف عافية يا نجوى. سعيدين أكيد بتواجدك معانا. حابة تقولي شيء في الختام؟
0: والله حابة أبارك لكل ممرض وممرضة اليوم أي قسم. طبعا كل الكوادر الطبية ما شاء الله عليهم يشتغلوا باتقان وإخلاص ومثل ما قلت هذه مهمة إنسانية ونحن معانا شغف ونعرف أنه ممكن نسوي أحسن وأحسن وأحسن وما شاء الله ما مقصرين معانا القياديين مساعدين في كل خطوة ودائما يوجهونا. وشكر خاص على سيستر منى مدير التمريض وكل ومسؤولاتي وكل شخص يعني خلال 15 سنة ساعدوني أني أوصل لهذه المرحلة.
2: شكرا جزيلا. إذن هذه تحياتنا لكم من صباحكم عماني مستمعين تحيات وفاء وشدة. في أمان الله ويومكم سعيد.
3: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت

سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

حاب تتبرع الآن. لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

0: أسأل بعض الأشخاص أنت كم سنة صار لك ما طلعت فوق السطح؟ كثير يعني بين فترة وفترة تطلع فوق السطح وتشيك وتشوف إيش اللي صاير. اللي صاير إنه الكهربائي هذا سلك ما سوالك أقل حاجة قلبه أو حنية بحيث إنه الماء ما يكون يدخل. كمية الأمطار اللي صارت في منخفض المسرات كمية رأى هاي. أنا أشوف المقاطع أنا في العمل وأشوف المقاطع وأشوف الكاميرات عندي في البيت كمية أمطار يعني غريبة. الناس اللي مسوية سيليكون السيليكون روح, الناس اللي مسوية فوم الفوم روح, في بعضهم خلينه كذاك خلينه كذاك الماء يدخل. والله في بعض المقاطع يرسلوا لي كأنك مشغل حنفية في مكان المفروض إنه قطرة الماء ما تدخل داخل هناك فيه.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني. علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: على اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا اعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. بالماء نحافظ على برودة الجسم بحيث أنه يشكل جزء أساسي في تنظيم درجة حرارة الجسم.

0: باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن
1: الفيصل،
0: وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: في الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: الثيم ويبقى السؤال.
1: كتبت سيارات الأجرة في السلطنة الأمر لمن غلب.
2: إيه كلمت كاسي إيه؟ غالبين على فكرة
1: غلبوا في هذه المسألة.
2: هذه الجماعة هذول صح كاسي يعني تحياتي لكل من يسمع منهم أخوان وأعزاء. بس هذه الفئة منظمة بشكل عجيب إنه عندهم إصرار غريب وقدرة على منع كثير من الأشياء اللي تخص يعني مهنتهم على الأقل. من هذه الأشياء اللي أنا استغرب لها يعني رحين الدول يعني ما وصلت إلى اللي وصلنا له نحن والحمد لله يعني. وتلاحظ إنه العداد موجود. أنا هذا شيء يستفزني كثير يعني. في عمان لا. عمان ما قدرنا نركب عداد بعد يعني الحكومة يعني بقدرتها واقتدارها ودبلوماسيتها وحجج مسؤوليها وإقناعهم وقراراتهم اللي صدرت كل هذه السنوات ما قدروا يضبطوا هذا القطاع. انت في رايش ليك ليش انا ما فهمتها. بعدين شفت نشاطهم ما يخلون المسؤول ينام. كم مره بلديه مسقط بلديه ظفار حاولوا ينظموا هذا القطاع. العالم الان اذا انت تريد تستقطب مئات الالاف ملايين من السياح لابد ان توفر لهم وسائل نقل. يعني هذه وسائل النقل قد تكون عامه مثل يعني الباصات والقطارات والاندر جراوند وما الى ذلك. ونحن في حالتنا ما عندنا الا سيارات اللي هي التكاسي. يعني كل مره يصدر قرار وكل مره هذا لا يتدخلون الجماعه جزاهم الله خير يدافعون عن انفسهم بالطبع ياجلوا هذا القرار. شوفي انا ما الوم المواطن. اي مواطن من حقه ان يقول اللي يريده. لكن الدوله وجدت لتنظم هذا المواطن. يفترض انه تخذ بعد ما درست كل الجوانب ورؤية المصلحة العامة تقتضي هذا القرار. فيجب على المسؤول الحكومي أن يتحلى بالشجاعة ويتخذ لأن مصلحة البلد فوقي أنا وفوقك أنت وفوق كل واحد في هذا البلد. إذا كان القرار درس وأخذت فيه وفي مصلحة وطنية أقول لك مش أنه ما يتراجع. يفترض أن يحاسب إذا تراجع لأن مصلحة البلد ما في يعني أني أخذ رأيك ورأيك فلان ما عاجبني. يعني المصلحة الوطنية فوق كل إنسان.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظه الله ورعاها. وزارة التنمية الاجتماعية دشنت مستمعين فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. ويأتي تدشين فرقة ترانيم الأمل استكمالا لتوجيهات السيدة الجليلة حفظها الله وأبقاها لدعم هذه الفئة العزيزة من أبناء المجتمع لتعزيز حضورهم في مختلف المجالات وانطلاقا من حرص وزارة التنمية الاجتماعية على اكتشاف قدراتهم وتنميتها وصقل مهاراتهم الفنية عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بما يسهم في تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات على حد سواء. سلطنة عمان واليونيسيف تطلقان دراسة تقييم مبادرة التعليم الصديق للطفل في خطوة تجسد التوجه الوطني نحو تعزيز التعليم الشامل والجيد لكل طفل في سلطنة عمان. والمركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع بالمدينة الطبية الجامعية ينجح بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية جرى تجميعها وتحضيرها بالكامل داخل المختبرات الوطنية في إنجاز طبي نوعي يعكس التطور المتسارع في خدمات علاج أمراض الدم والأورام في سلطنة عمان.

0: ومستمعينا الادعاء العام يحصل على شهادة الامتثال العمراني للمباني. أما الختام وتذكير لكم مستمعينا الكرام، العطاء قيمة إنسانية لا تنضب بقطرة من دمك، تصنع فارقا حقيقيا وتمنح الأمل لمن هم في أمس الحاجة إليه. هذه دعوة لكم للمبادرة بالتبرع بالدم بانتظام، فمساهمتكم هي شريان الحياة للآخرين.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله هياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف، الحمد لله
5: حيا شكرا لك،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: الخليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. خليجي.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم مسعفان في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. والجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان عدد من المناطق في جنوب لبنان بالإخلاء. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق.
5: كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضا شرق لبنان.
4: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك قرب الحدود مع لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 18 عسكريا منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في مطلع مارس آذار الماضي. وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية تعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عناصر من الجيش السوري في ريف الحسكة. الجيش الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من 10 قذائف هاون دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بحسب مصادر محلية.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. شاهد عيان.
6: بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك. طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
4: وزارة الخارجية المصرية تقول في بيان رسمي إنها تتابع حادث اختطاف سفينة تقل بحارة مصريين قرب السواحل الصومالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

كل إنسان يستحق فرصة جديدة وبداية أفضل. معاً ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية، ونزرع الأمل في أسرته، وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى. إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
3: المستشار.
4: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
3: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا FM.
4: المستشار.

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يومياً بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصاً آخر فرصة للحياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 8 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. تجنب استخدام الأسنان كأداة. لا تستخدم الأسنان لفتح الأشياء أو قطع الأشياء الصلبة. استخدام الأسنان كأداة لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى كسر أو تلف الأسنان.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أخبار وعلوم الساعة واحدة من هلا اف ام. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتفضل فيقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للإطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى مقر الشركة كان في استقبال جلالته معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن وسعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان ومدير عام الشركة. كما تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكامل بيت الهيثم الذي يعتبر المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان وأنشأ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد النهضة المتجددة وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد. أيضا مستمعين من الأخبار برعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظه الله ورعاها دشنت وزارة التنمية الاجتماعية على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم وإبراز شغفهم وصقل طاقاتهم الإبداعية عبر الموسيقى والفنون. السلطنة واليونيسيف تطلقان دراسة تقييم مبادرة التعليم الصديق للطفل في خطوة تجسد التوجه الوطني نحو تعزيز التعليم الشامل والجيد لكل طفل في سلطنة عمان. إلى آخر الأخبار، المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع بالمدينة الطبية الجامعية ينجح بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية جرى تجميعها وتحضيرها بالكامل داخل المختبرات الوطنية في إنجاز طبي نوعي يعكس التطور المتسارع في خدمات علاج أمراض الدم والأورام في سلطنة عمان.
6: أخبار وعلوم
7: حي الله ياني حي الله فيك يا مرحبا
0: يا حبيب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
10: الصفا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم مسعفان في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. والجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان عدد من المناطق في جنوب لبنان بالإخلاء. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق.
5: كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضا شرق لبنان.
4: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك قرب الحدود مع لبنان، لترتفع حصيلة قتله إلى 18 عسكريا منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في مطلع مارس آذار الماضي. وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية تعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عناصر من الجيش السوري في ريف الحسكة. الجيش الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من 10 قذائف هاون دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بحسب مصادر محلية.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قالنديا شمال القدس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. شاهد عيان.
6: بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك. طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
4: وزارة الخارجية المصرية تقول في بيان رسمي إنها تتابع حادث اختطاف سفينة تقل بحارة مصريين قرب السواحل الصومالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: لا يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ليبقى مخزون الدم آمن. بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عندك شيء

0: 0004. اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: باقي نص ساعة على برنامج كل الأسئلة.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي بالعربي.
1: حمل تطبيق هلا أف أم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: باقي ربع ساعة على برنامج كل الأسئلة.
4: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
5: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من

انتشار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
5: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.
6: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-900.
7: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.
8: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
9: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
10: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
11: كل الأسئلة.
12: كل الأسئلة.
13: كل الضيوف.
14: كل الضيوف.
15: كل الحكايات.
16: كل الحكايات.
17: وكل الأسئلة.
18: كل الأسئلة.
19: كل الأسئلة.
20: من الأحد للأربعاء،
21: من الثانية وحتى الرابعة عصرا على هلا اف ام.
22: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا فيكم جميعا في حلقتنا اليوم من برنامج كل الأسئلة. بالتأكيد أسئلة اليوم إن شاء الله بعرفكم عليها وبخبركم عنها بعد أول فاصل. لكم كل التحايا من فريق العمل، حياكم الله.

0: كل الأسئلة. كل الأسئلة.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
2: كل الأسئلة على هل أف أم.
0: كل الأسئلة.

0: وفي حلقة اليوم من كل الأسئلة مستمعين الكرام بنبتدي حوارنا وحديثنا عن الإعلان اللي أصدرته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فيما يتعلق بتعزيز انسيابية تدفق الشحنات عبر ميناء جبل علي وأهمية هذه الخطوة وبعض التفاصيل حولها. اليوم يقال أنه وصلت عدد الإحصائية بهروب العاملات الأندونيسيات بحسب طبعا وزارة العمل حتى تقريبا 8 مايو أكثر من 400 بلاغ هروب. هذا وإحنا نتكلم عن أنه طبعا السلطات الأندونيسية حاضرة إرسال العمالة المنزلية لعدة دول من ضمنها السلطنة. من وين جن؟ وهذا سؤال أكيد بنتكلم عنه. أيضا بنتكلم عن كراسي السلطان هيثم اللي رح يميزها عن المبادرات البحثية الأخرى والسابقة وكيف ممكن ينعكس فعليا على أداء الاقتصاد الوطني. سؤالي أيضا عن موضوع مهم جدا، وأحيانا ممكن الواحد يخلي بطاقته الشخصية أو حتى ممكن أي شيء آخر عند مكاتب سند هذه الإجراء وهذه الخطوة، كيف ممكن تكون فعلا لها تبعات سلبية قانونية وأمنية عليك ويتم استخداماتها بشكل غير مشروع. فنبغى نتكلم عن هذا الموضوع، والواحد لازم يكون أكيد محتاط وحذر. أخيرا بنسأل عن خصوصية اللغة البطحرية اللي طبعا هي أيضا من ضمن اللغات المعرضة للاندثار، وكيف تشتغل هيئة الوثائق والمحفوظات على هذه المسألة وحمايتها من هذه المسألة.
1: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة
1: كل الأسئلة على هلا أف أم.
2: كل الأسئلة

0: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليماً واسعاً ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم مسعفان في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. والجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان عدد من المناطق في جنوب لبنان بالإخلاء. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق.
5: كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضا شرق لبنان.
4: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك قرب الحدود مع لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 18 عسكريا منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في مطلع مارس آذار الماضي. وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية تعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عناصر من الجيش السوري في ريف الحسكة. الجيش الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من 10 قذائف هاون دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بحسب مصادر محلية.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. شاهد عيان.
6: بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك. طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
4: وزارة الخارجية المصرية تقول في بيان رسمي إنها تتابع حادث اختطاف سفينة تقل بحارة مصريين قرب السواحل الصومالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي.
1: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
2: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
7: كل الأسئلة.
8: كل الأسئلة.
7: كل الأسئلة. كل الأسئلة على هلا أف أم.
8: كل الأسئلة.

0: حياكم الله متابعينا الكرام إلى أول الأسئلة وأول الضيوف في حلقة اليوم من برنامج كل الأسئلة. وطبعا أرحب بمدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المهندس خالد بن سليم القصابي. مساك الله بالخير باش مهندس وحياك الله معنا في إذاعة هلافم.
1: مساكم الله بالنور وجزاكم الله خير على هذا الاستضافة بتسليط الضوء على المواضيع يعني والمستجدات التي تخص يعني المجتمع والمستثمرين.
0: الله يعطيك العافية، هذا واجبنا طال عمرك. باش مهندس، أصدرت الوزارة إعلام فيما يتعلق بتعزيز انسيابية تدفق الشحنات عبر ميناء جبل علي. يعني أنا ودي أول شيء أشرح للسادة المستمعين إيش يعني هذا الإعلان وهذه الخطوة، ومن بعدها أكيد رح نكمل الأسئلة. تفضل.
1: شكرا لكم. يعني مثل ما ذكرتي أختي، تم إصدار يعني تعميم من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأكيد يعني بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية، مثلا يعني في الإدارة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة عمان، ميناء صحار. وهذا يعني كان نتيجة أو استجابة لبعض التحديات التي كانت تواجه الموردين أو المصنعين في تأخر وصول بعض الشحنات، يعني نتيجة يمكن للأوضاع التي تمر بها المنطقة يعني بشكل عام. وأكيد يعني هذا يعكس الحرص يعني المشترك من الجانبين لتسهيل حركات تجارية ويعني والتأكيد على سلاسل الإمداد بين البلدين. يعني كل يعرف اني يعني ما شاء الله سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة يعني يعتبر اكبر شريك يعني تجاري، ودول المجلس بشكل عام ان شاء الله.
0: نعم. طيب هذا يعني هذه الخطوة تنسيق مبني ايضا على تنسيق قائم ومستمر بين الجهات المعنية في هنا السلطنة وبين دولة الإمارات. يعني خليني اتكلم عن جانب متعلق بجعل السلطنة مركز لوجستي إقليمي ودولي من خلال الخطوات المختلفة، ومن ضمنها هذه الخطوة. كيف ممكن تعزز هذه المسألة وتسرعها؟
1: يعني شوف، مثل ما ذكرتي يعني التنسيق صار بين الجهات المعنية من الجانبين، يعني نظرانا في دولة الإمارات. يعني هذا التنسيق أمانة يعني يعكس نموذج للتكامل الخليجي، وحيث يعني عملنا مع الجهات المعنية يعني بروح شراكة لمناقشة هذا الموضوع، وكان صراحة يعني في تسهيل للإجراءات وتبادل المعلومات بينهم لإيجاد حلول سريعة ورفع يعني الكفاءة التجارية واللوجستية. وهذا أكيد يعني النهج اللي يعني أكيد في الجانبين تدعمه التوجهات الحكومية لتعزيز الترابط. نعم. وتكامل يعني سلاسل التوريد الإقليمية بين البلدين أو طيب. بين دول المجلس إن شاء الله.
0: نعم. باش مهندس، الإعلان أشار أيضا إلى تخصيص قنوات مباشرة لموضوع التنسيق والمتابعة. خليني شوية أتكلم عن هذه الجزئية لأنها مهمة، يعني خاصة لما توصل بعض الملاحظات من الشركات والمؤسسات التجارية، وبالتالي هذه المسألة كيف ممكن تساهم في سرعة المعالجة.
1: يعني يمكن لي يعني يرجع إلى الإعلان أو التعميم بيلاحظ فيه يعني وضوح من حيث الإجراءات، يعني وتم الاتفاق مع الإخوة والزملاء المعنيين في تخصيص هذه القنوات للتواصل المباشر والمستمر للمتابعة، حتى يعني يتمكن المستثمر أو التاجر من التواصل مع الجهة المعنية بسهولة ويسر، لأن تفاديا للتأخير والوقت. فإذا كان مثلا الموضوع بخص الجمارك، يعني التواصل للجمارك يعني وضوح بالتوقع عن طريق البريد الإلكتروني والرقم التواصل، أو إذا كان يخص موضوع ميناء جبل علي فيكون في تواصل مباشر. الإضافة لذلك يعني قمنا بشيء يعني استشرافي، إنه إذا في إجراءات أخرى يعني مثلا ما واضحة للمستثمر أو التاجر، فممكن يكون في تواصل عبر الإيميل أو رمز الاستجابة السريع ليتواصل إلى الوزارة، وعاد من خلاله سيتم مراجعته وتحليله وتوجيهه إلى الجهة المعنية ودعم الموضوع إن شاء الله.
0: طيب باش مهندس، ليش التركيز في هذه الفترة أو في هذه المرحلة على التنسيق مع ميناء جبل علي وجمارك دبي تحديدا؟ هل هو بسبب الأوضاع اللي تفضلت عنها، ولا هذه مسألة أيضا متعلقة بأولويات وترتيبات مسبقة؟
1: يمكن في الحقيقة يعني أغلب الـ الـ الـ الـ الـ يعني الأمور اللي وصلتنا وردت من يعني من ميناء جبل علي، وأكيد يعني إحنا نعرف إن ميناء جبل علي يعتبر من أهم المراكز اللوجستية التجارية على مستوى المنطقة يعني، ومرتبط بحركة كبيرة يعني بيننا وبين ميناء جبل علي. ونفس الشيء يعني في مثل ما ذكرت انه اغلب التجار ارتباطهم كان بالشحنات العالقه يمكن يكون هناك في ميناء جبل علي. فارتئينا ان نعمل تنسيق مباشر يعني، اذا الحمد لله تمكننا من حل هذه الامور اكيد يعني بيكون بيعكس ويعمل تجارب على الموانئ الاخرى، فحتى الرابط او الاستبيان المرفق نريد نعمل تفصيل، ويعني التاجر او صاحب المصنع ممكن يضيف التحديات اللي في الموانئ الاخرى، وان شاء الله يتم العمل على التنسيق مع بالتعاون مع الجهات المعنيه لاجراء اللازم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. اخر شيء رساله حاب توجهها للقطاع الخاص عشان يصير في تفاعل ويكون في سرعه ايضا في ضمان الخدمه وتعزيز ايضا كفاءه سلاسل التوريد، بشمهندس شو ممكن تقول؟
1: والله يعني في هذا الموضوع يعني الوزارة وكل الجهات المعنية يعني داعمين للاستثمار يعني وداعمين للقطاع الخاص، لأنه أكيد شريك أساسي في التنمية، وندعو الشركات والمؤسسات إلى الاستفادة من هذه القنوات المخصصة لتسهيل الإجراءات، وفي نفس الوقت ل يعني حلحلة التحديات اللي يواجهوها، لأنه دور كبير في يعني رفع الكفاءة الخدمات، وفي نفس الوقت يعني استدامة الأعمال، وإحنا نطمح إن يكون يعني المنتجات اللي تتوفر في سلطنة عمان تكون يعني منتجات تنافسية، ونأمل إنها تكون يعني تنافسية يعني على مستوى البلد أو الإقليم أو حتى دوليا. نعم. إن شاء الله.
0: أيوة. بإذن الله. شكرا لمدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المهندس خالد بن سليم القصابي.
2: كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة على هل أف أم. كل الأسئلة.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: يعني يمكن الواحد بشكل عفوي لما يروح يريد يسوي أي خدمة مثلا في مراكز سند ممكن أو مكاتب سند يحط أصل الهوية البطاقة الشخصية ولا ليسن ولا اللي يكون خليها عندهم ويروح. المسألة هذه ما ممكن تؤخذ بهذه الطريقة والنية الحسنة لأنه ممكن يكون في استخدامات غير مشروعة بعيد الشر لهذه المسألة وبالتالي في أخطار في محاذير قانونية وأمنية من هذا التصرف. كتب في هذا الموضوع رائد الأعمال الأستاذ أحمد شيدي، مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة هلا إف إم.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم على طرح هذه القضية التي تلامس الجميع حقيقة في الوقت الحالي ونعتبرها ظاهرة.
0: نعم، ليش تعتبرها ظاهرة أستاذ أحمد؟
1: أول شيء السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حقيقة أنا يعني مريت إحدى المكاتب، مكاتب سند، وتكرر زيارتي لمكاتب واعتبرتها ظاهرة لأن رأيت أن هذه البطاقة الشخصية متوفرة عند كل المكاتب بشكل كبير، يعني مش بطاقة وبطاقتين، يعني ما شاء الله رغمة كبيرة قبضة يد بنقول. ويعني اعتبرتها يعترك أصل البطاقة الشخصية لدى بعض مكاتب سند يعني تستحق وقفة جادة لأنها تمس جانب حساس يتعلق بالهوية القانونية في جانب والأمن الرقمي للأفراد، خاصة يعني في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه السلطنة.
0: نعم، هو يعني غالبا ليش أنت أصلا محتاج أنك تخلي الأصل؟
1: التقدير أنا يعني الأسباب الحقيقية التي تدفع المواطن أو المقيم لترك أصل الهوية تعود غالبا إلى طول بعض الإجراءات أو الحاجة مثلا إلى مراجعات متعددة بين الجهات مختلفة، أو اعتقاد مثلا البعض أن إنجاز المعاملة يتطلب بقاء مثلا أصل البطاقة فعليا لدى المكتب حتى اكتمال الإجراءات، كما أن مثلا بعض المراجعين قد يفضلون ترك البطاقة توفيرا للوقت أو تجنبا لتكرار الحضور، إلا أن هذا السلوك مهما كانت يعني مبرراته يحمل مخاطر قانونية وتقنية لا ينبغي التقليل منها. وأنا لاحظت الكثير يعني يضع البطاقة بحيث أنه ما يقدر مثلا يستخدم التصديق الإلكتروني ويأخذ منه وقت وقد يكون ما موجود على الهاتف، فالبطاقة يعني تسرع العملية هذه وهذا من الخطأ بمكان حقيقة.
0: نعم، شو الاستخدامات غير المشروعة اللي الواحد فعلا يخاف منها وأنه ممكن يقع فيها من مثل هذه التصرفات؟
1: طبعا عندما يعني نتحدث عن الاستخدام غير المشروع فنحن لا نتحدث فقط عن نسخ البيانات بل عن احتمالات أخطر مثل استخدام البطاقة في توقيعات إلكترونية أو معاملات أو عقود أو اشتراكات أو التزامات مالية قد تتم دون علم صاحبها، خصوصا مع تطور الخدمات يعني الرقمية المرتبطة بالهوية والشريحة الإلكترونية، والخطورة يعني هنا لا تتعلق فقط بالفعل ذاته بل بصعوبة إثبات عدم علم صاحب الهوية ببعض التصرفات. وأنا بالمناسبة يعني وصلتني عدة حالات يعني نقل التزامات وفتح سجل ودخول شريك في شركة أجنبية وما عنده خبر
0: وما عنده خبر
1: حالات مرت ما عنده خبر ومرت عليه حالات وأصبح يعني بل إنه أحد المواضيع وصل إنه ما يعني المحكمة حكمت بالتزامات مالية عليه هو فقط مدخل شريك في شريك مالي في شركة وما عنده علم بذلك فقط إنه تارك بطاقته في مكتب سند. طيب آلية إثبات هذه الوقائع تحتاج لها كثير من الإجراءات.
0: صحيح، وهذه نقطة مهمة اليوم نتكلم عن هذا الموضوع. أصلا لما مثلا تضيع بطاقتك ولا مثلا يصير في عندك إشكالية المفروض أنك أعتقد تبلغ حتى
1: بالضبط، وأيضا هذا فيه صعوبة يعني المكتب لما أنا أضع مع هويتي بطاقتي الشخصية يعني أنا كأني خولته يعني خلص أعطيته وفيها الرقم الخاص كم الرمز مثلا من 1 إلى 6 ستة أرقام متتالية أو ستة أرقام عشوائية، هذا تعطي صلاحية لصاحب المكتب أن يقوم. طبعا نحن نحسن الظن أن أصحاب المكاتب في لهم التقدير والاحترام، ولكن نحن نتكلم عن من صاحب النية يعني سيئة استخدام هذه البطاقة.
0: نعم صحيح، وهذه نقطة
1: يعني الإنسان لابد أن يكون حذر.
0: أكيد لازم يكون حذر فعلا. أنت تكلمت أيضا في تغريدتك عن ضرورة إيجاد آلية بديلة أكثر أمانا، شو القصد؟
1: حقيقة أن المرحلة الحالية تستدعي إصدار يعني توجيهات أو تعليمات واضحة تمنع الاحتفاظ بأصل البطاقة إلا في أضيق الحدود وفق ضوابط محددة معلنة. أيضا يعني أرى لابد أن يكون هناك مثلا يعني طبعا حاليا عندنا نحن اللي هو اللي يسموه التصديق الإلكتروني، بس التصديق الإلكتروني ما مرتبط في كل الجهات. مثال عقد العقود اللي العقود الإيجار أو العقود البلدية تتطلب أصل البطاقة، وهذا من الخطأ. يعني نحن اليوم الحمد لله في تحول رقمي كبير، وفي اللي هو الأتمتة واصلة لكافة أو أغلب القطاعات. فمسألة اللي هو العقود البلدية عقود الإيجار ما تحتاج، أنا أرى أن البطاقة يكتفي بالتوقيع الإلكتروني. بالإضافة في التوقيع ذات الإلكتروني أنا عندي ملاحظة عليه، وأتمنى يعني القائمين على هذا البرنامج إعادة يعني خانة أو وضع خانة، لأن لما توصل التوقيع الإلكتروني ما توضح لأي جهة. قد أنا أخول شخص، لكن في نفس الوقت قد يدخل شخص آخر ويعطي الموافقة. طيب أنا كيف أعرف هذه؟ متى يوصلني بعد ما أنا أعطي الموافقة توصلني رسالة أن والله في الجهة الفلانية معاملتي. فأنا أتمنى أن الرسالة تكون قبل، أو مثلا تطلع لي إشعار أنه راح ندخل في جوازات أو في الصحة أو في الوزارة الفلانية. يفضل قبل، مش بعد توصلنا الرسالة.
0: طيب أنت كأنك بعد يعني موضوع أيضا تفعيل نظام التفويض الإلكتروني المؤقت عبر بوابة تستثمر في عمان، أو حتى مثلا تطبيق شرطة عمان السلطانية، هل تعتقد ان هذا اقتراح زين ممكن يعني يمنح صح
1: يعني
0: ما اعرف شو
1: نعم مقترح يعني هو مؤقت نعم مؤقت انه يعطي يعني ربط الموافقات يعني الرقمي بصاحب الهويه فور يدول حاجه تسمي البطاقه تحديد مثلا الصلاحيات الالكترونيه تنتهي تلقائيا مثلا بانتهاء المعامله تفويض مثل ما تفضلتي مؤقت لمكتب معين انه والله احنا فوضنا المكتب الفلاني بانجاز المعامله فقط محدده نفس نظام الوكالات وكاله محددة فيها الأعمال الموكل فيها الشخص. فممكن أن بهذه الزاوية، بس لابد نحن نريد أكثر أمانا.
0: نعم.
1: وأيضا ندعو المشرع أن يعني يجد يعني تغليظ العقوبة لمن استخدم البطاقة بشكل سيء وضرر مثلا صاحب البطاقة، وإن كان على علم أو على عفوا بدون علمه، وإن كان وضع البطاقة فالبطاقة مثلا تترك لعمل معين هو استخدمها في نقل التزامات أو في مثلا إدخاله في شركات أو إدخاله مثلا شريك في مالي، ثم بعد ذلك يتحمل أعباء هذه.
0: يعني نحن ما ندخل في ذمم الناس في مكاتب سند، لأن أخاف بعد يزعل الأستاذ أحمد، لكن إحنا نتكلم عن بعض الممارسات تصير في بعض المكاتب أو في بعض الأماكن.
1: نحن أصحاب مكاتب سند مثل ما ذكرتنا سابقا مع أخواننا وزملائنا، وفيهم يعني الخير والبركة وكل التحية لهم، لكن نحن نتحدث عن يعني دور نريد حاجة وقائية. وأيضا في حالات ثبتت أن البطاقة استخدمت في مكان أو في أشياء ضرت بصاحبها.
0: نعم.
1: يعني نطرح هذه القضية، مسألة الضرر اللي وقع على الإنسان هذا إيش ذنبه يتحمل التزامات؟ يعني بس قد يكون هو يتحمل جزء انه يعني ترك بطاقته، عدم وجود التوعية، عدم وجود مثل الإدراك أو المخاطر القانونية مثلا، وما فاهم مثل الإجراءات هذه. احنا دورنا اليوم مثلا وعي المجتمع، وانت دوركم كإعلام أيضا كذلك. ولكن لا ما نقدر نقول مثلا يعني نهون من المسألة هذه، هذه أصبحت ظاهرة. ادخل أي مكتب الأستاذ، ادخل أي مكتب بتشوف عنده مجموعة كبيرة من البطاقات الشخصية.
0: صحيح
1: أيوة. وهذه بالمناسبة ترى يعني لو بحثنا في الجانب القانوني ترى يعني فيها إجراء قانوني أن تترك بطاقتك كذا.
0: بس مثل ما انت قلت يعني هذاك مدخلين شريك في في في مشروع أو في شيء وهو ما عنده خبر أصلا،
1: ما عنده خبر أبدا أبدا. يعني صادم أنه وحتى في أوقات تنقل التزامات مثلا تنقل التزامات على شخص دون علمه، وخاصة في المسائل اليوم التجارية مجرد وجود البطاقة الشخصية يستطيع صاحب المكتب نقل لهذا. طبعا احنا مثل ما تكلمنا المكتب أصحاب فضل، لكن قد يكون يأتي موظف مؤقت، قد يأتي متدرب، قد يأتي من يستخدم هذه البطاقة. فأنا أترك بطاقتي في مكتب أو أي مكان غلط من الخطأ، يعني ما نتكلم عن مكاتب سنة، نتكلم ترك البطاقة في أي مكان في أي جهة من الخطأ.
0: نعم.
1: هذا خطأ كبير مفروض الإنسان، وأي ما نتكلم عن البطاقة، عن الرخصة أيضا، عن وثائقك الشخصية، عن جوازك بشكل عام، ترك أي وثائق خاصة بك تعرضك للمسائل القانونية، وأيضا قد تتحمل لاحقا أعباء وتبعات هذه المغامرة.
0: بالتأكيد. شكرا لك أستاذ أحمد، بارك الله فيك، يعطيك العافية.
1: العفو.
0: شكرا لرائد الأعمال الأستاذ أحمد الشيدي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
3: مزاجك بالعربي.
4: كل الأسئلة. كل
5: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
6: كل الأسئلة على هل أف أم.
7: كل الأسئلة.

يا أهلا فيكم مستمعين الكرام. أسئلتنا: كيف ستسهم أو سيسهم كرسي السلطان هيثم للتقنيات المتقدمة في تحويل التحديات الوطنية إلى حلول وابتكارات قابلة للتطبيق؟ شو اللي يميز أيضا هذا المشروع ودع

0: المقدمة البحثية في المؤسسات الحكومية هي صراحة مبادرة مميزة لإنشاء كراسي بحثية مختلفة في المؤسسات الأكاديمية. طبعا تتمثل أهم أهداف البرنامج في بلورة التحديات الوطنية وإيجاد حلول تطبيقية ومبتكرة لها. أيضا نحن من خلال هذا البرنامج ندعم التميز البحثي في مؤسسات التعليم العالي العمانية، وستمكن هذه الكراسي من استقطاب الكفاءات البحثية المختلفة سواء كانت محلية أو دولية متميزة في المجالات المعتمدة. أيضا نطمح من هذا البرنامج إن شاء الله في رفع التصنيف العالمي للمؤسسات الأكاديمية ودعم صناع القرار من خلال توفير مخرجات بحثية قابلة على أنها تكون سياسات أو صناعات وطنية بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. وهذا السؤال اللي أريد أيضا أطرحه عليك اليوم، الحديث عن انعكاساتها المباشرة والفعلية على الاقتصاد الوطني، يعني أعطينا شوية فكرة عن هذه المسألة.
0: نعم طبعا كرسي السلطان أو برنامج كراسي السلطان هيثم البحثية هي خطوة استراتيجية تعكس انتقال السلطنة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. فسيتم تحديد مجالات محددة، مثل هذا العام سيتم تحديد مجال التقنيات المتقدمة. فالبرنامج يركز على توجيه هذه البحوث نحو الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية والتنموية داخل السلطنة من خلال إشراك القطاع الحكومي والقطاع أيضا الخاص والجهات المستفيدة في تنفيذ مشاريع تطبيقية قابلة مستقبلا إن شاء الله للتحول إلى منتجات أو تقنيات أو سياسات، بما يعزز الربط ما بين المعرفة العلمية ومتطلبات السوق المحلي داخل السلطنة.
1: طيب هذه النقطة بالذات كيف راح يضمنها البرنامج أنه يكون في ربط بين مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق والقطاعات التنموية كذلك؟
0: نعم، يعني أي تطبيق لأي مشروع بحثي أو لفكرة بحثية المفترض يكون فيها ارتباط مباشرة مع يعني المستفيد المباشر من هذا المخرج البحثي. لذلك في كراسي السلطان هيثم نحن نطلب إنه المشروع البحثي يكون مرتبط مباشرة بتحدي وطني أو بتحدي اقتصادي محدد. لذلك مخرج المشروع يجب أن يتحول إلى مخرج تطبيقي لحل هذا التحدي الوطني.
1: نعم، طيب الكفاءات العلمية والشراكات الدولية إلى أي مدى أيضا هي مهمة أستاذة بلقيس في هذا البرنامج؟
0: نعم طبعا البرنامج هو في دليل إرشادي متكامل، والبرنامج يطمح إلى استقطاب نخبة من الباحثين سواء كانوا المحليين والعالميين في المجالات ذات الأولوية أو ذات الاهتمام الوطني. وكما أكد سابقا أنه المجال بيكون هذا العام في التقنيات المتقدمة، فاستقطاب هذه الباحثين أو استقطاب الكفاءات هذه البحثية المختلفة يسهم في نقل المعرفة أيضا وفي بناء القدرات الوطنية ونخلق بيئة بحثية عالمية المستوى داخل السلطنة. أيضا هؤلاء يعني الكفاءات الدولية إلى جانب الكفاءات أو الباحثين العمانيين سيساعدوا أو يتوجهوا في تعزيز جودة الأبحاث ورفع مستوى النشر العلمي وتوسيع شبكات التعاون الدولي مع دول العالم المختلفة.
1: شكرا للمكلفة. بتسيير أعمال دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار بلقيس بنت سعود الهنائي.
2: كل الأسئلة
3: كل الأسئلة
2: كل الأسئلة على هلا أف أم.
3: كل الأسئلة.

0: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: أخبار الشرق الأوسط.
7: مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين بينهم مسعفان في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. والجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان عدد من المناطق في جنوب لبنان بالإخلاء. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق.
8: كانت هذه الغارات ومسبوقة بإنذار عاجل من قبل الجيش الإسرائيلي إلى بلدات في قرى جوا بلدات جنوب لبنان وأيضا شرق لبنان.
7: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك قرب الحدود مع لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 18 عسكريا منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في مطلع مارس آذار الماضي. وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية السورية تعلن مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف حافلة تقل عناصر من الجيش السوري في ريف الحسكة. الجيش الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا بأكثر من 10 قذائف هاون دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بحسب مصادر محلية.
6: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
7: مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قالنديا شمال القدس بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. شاهد عيان.
9: بطلنا عارفين نروح ولا نتحرك. طلاب المدارس كمان ما قدروا يكملوا يومهم التعليمي.
7: وزارة الخارجية المصرية تقول في بيان رسمي إنها تتابع حادث اختطاف سفينة تقل بحارة مصريين قرب السواحل الصومالية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
6: بي بي سي.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
10: كل الأسئلة. كل
11: الأسئلة. ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
12: كل الأسئلة على هلا أف أم.
13: كل الأسئلة.

0: مس عليكم بالخير متابعينا، متواصلين في كل الأسئلة، والأسئلة مطروحة في حلقتنا ومستمرة، لكن هذه المرة مستمعينا بنخصص وقت شوي للحديث عن موضوع أنا طرحته في بداية الحلقة عن هروب العاملات، هذه المرة تحديدا عن العاملات من الجنسية الأندونيسية، اللي طبعا بحسب آخر إحصائية وجد أنه تركت العمل العاملات هذه في موقع وزارة العمل من ديسمبر حتى 8 مايو الجاري أكثر من 400 عاملة. ولما نقول أكثر من 400 عاملة في الوقت اللي أصلا هذه العمالة محظورة في سلطنة عمان في بعض دول المنطقة. رحب بصاحب مكتب استقدام الأستاذ عبد العزيز الرئيس، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الله يعطيك العافية،
1: وأنتوا دائما سباقون في تسليط الضوء على هذه التحديات اللي يواجهوها كثير من أخواننا وأخواتنا.
0: الله يحفظك، أنت دائما نشيط بعد ما شاء الله عليك، ومتابع المواضيع أول بأول، وبالتالي لازم نسمع منك أيضا بحكم خبرتك. كم صار لك في السوق أنت أصلا بشكل عام؟
1: أنا خلنا نقول نمسك الخشب، كملت اليوم 30 سنة في هذا المجال.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: كذا بالصدفة أنا سألتك، ترى ما أعرف أن اليوم يعني خلنا نقول الذكرى السنوية لك 30 سنة.
1: 30 سنة كملت في هذا المجال.
0: ما شاء الله. نعم. يعني أعوام مديدة، وبالتأكيد من هذا المنطلق أقول عيل أنه عندك أكيد جانب كبير من الخبرة اللي شفتها في حياتك. من آخر مرة تكلمنا فيها إلى اليوم وكنت سألتك عن العمالة الأندونيسية على وجه التحديد، وكنت أكدت لي في المرة الماضية قلت لي بعدها محظورة.
1: نعم.
0: لين اليوم؟
1: حتى اليوم
0: العمالة هذه تم حظرها.
1: نعم. حتى اليوم.
0: معلش برجع مرة ثانية أسألك نفس السؤال، ارجع ذكر الناس بس باختصار، ليش تم حظر العمالة المنزلية الأندونيسية في المنطقة؟
1: في الحقيقة في عام 2015 تغيرت الحكومة الأندونيسية توجهها لكثرة التحديات اللي هم عانوها، كون أن في 2014 بدأت بعض المناطق تصبح غير آمنة وغير مستقرة، فللأسف تم ترحيل العاملات من بعض الدول ومن المناطق الحدودية إلى تلك الدول الغير آمنة، ومن ثم قررت بقرار سيادي طبعا من جمهورية أندونيسيا بإيقاف إرسال العمالة المنزلية إلى جميع دول الخليج.
0: بس ما كنت سمعت أيضا لأنه كان في بعض الأحكام على بعض العاملات لأنهن ارتكبن بعض الجرائم في دول الخليج، فكان هذا مثل رد فعل. أذكر في حادثة كانت في الكويت، في السعودية.
1: حقيقة بالنسبة لهذا الموضوع ومن خلال لقائنا بالمسؤولين آنذاك ممثلين سفارة أندونيسيا ما طرحوا لنا هذه الإشكالية عن دول الخليج، ولكن كان السبب الرئيسي ممكن نقول عن سلطنة عمان اللي هو المناطق الحدودية وترحيل العاملات من المناطق هذه إلى الدول الغير الآمنة، وكان هناك تحديات كثيرة من ناحية العقود العمل لرواتب العاملات، وقدموا لنا حقيقة قائمة طويلة بعدة تحديات. حاولنا قدر المستطاع، كان أنا ذاك عندنا طبعا مثل ما عارفة لجنة الجلوس مع المسؤولين بالجهات المختصة وشرح وجود حل لهذه التحديات، إلا أن كل الأمور فشلت، فصدر قرار رئاسي من جمهورية أندونيسيا بوقف إرسال العمالة المنزلية إلى دول الخليج كافة،
0: كلها.
1: نعم. والقرار ساري طبعا حتى اليوم.
0: ودول العربية عادي مفتوحة؟
1: لا، بعض الدول كان عندها استثناءات، لكن يعني ما تعمقنا في هذيك الدول، ولكن سلطنا الضوء على الدول الخليجية فقط. نعم.
0: احنا نقول ان في وايد مشاكل في هذا القطاع، لكن اليوم بغينا شوية نخصص الوقت نتكلم عن هذه العمالة تحديدا، لانه انت تتكلم من 2015 لين يومك هذا، بس هذه العمالة تيجي وتجي بطرق ملتوية، وهذا أساسا سبب لقائنا اليوم. احنا نتكلم عن 400 أندونيسية تاركة للعمل في موقع وزارة العمل من ديسمبر حتى 8 مايو الجاري.
1: حقيقة الأمر بس أصحح لك المعلومة، إن العمالة بدأت تجي إلى سلطنة عمان مع نهاية 2024، 2000 ونهاية 24، لأن من 2015 شرطة عمان السلطانية كانت موقفة إصدار تأشيرات للعمالة الأندونيسية كون وجود قرار رئاسي من جمهورية أندونيسيا، ولكن نهاية 2024 بدأت مجموعة من العمالة تدخل بعد أن قامت شرطة عمان السلطانية بإصدار هذه التأشيرات، وأخذ النشاط بالتوسع.
0: بس كيف هم ممنوعين من بلادهم؟
1: ممنوعين من بلادهم بقرار رئاسي. كان السؤال اللي وجهناه لشرطة عمان السلطانية، أو أنا زرت إحدى المراكز وبلغت المسؤولين هناك، فأبلغني أن هذا قرار تابع لهم هم، إحنا علينا نصدر التأشيرات حسب المرفقات اللي يقدمها صاحب العمل أو المكتب. نعم
0: انزل كمل لي. فمن 2024 كان في طريقة أنهم هم يدخلوا بطريقة شرعية، إحنا لا نتكلم الفيزا موجودة.
1: احنا لو نتكلم على المنع كان من 2015
0: في العمل المنزلي ولا كل شيء؟
1: الأعمال المنزلية فقط من 2015. بعض دول الخليج قامت بإدخال تلك العمالة عن طرق غير نظامية، اللي هي تكون هذه الطرق الغير نظامية عن طريق تسفيرهم إلى دولة أخرى وعن طريق السماسرة. عندنا في السلطنة بدأت الشرطة بإصدار التأشيرات مع نهاية 2024، وبدأ النشاط يتوسع، فبدأت الفرصة الكبيرة حق السماسرة اللي موجودين في أندونيسيا بترحيل هذه العاملات من أندونيسيا إلى دول أخرى من ثم الدخول إلى السلطنة. ولكن خلال الفترة الماضية تلقيت كثير من الاتصالات وكثير من الاستفسارات عن هذه الجنسية. سفارة سلطنة عمان في جاكرتا نشرت منشور في شهر 6 من العام الماضي على أساس تحذر الناس من التعامل مع السماسرة في أندونيسيا بخصوص عاملات المنازل. إلا أن الوضع أخذ بإزدياد، الناس ما توقفت. عندنا إحصائية، يعني في شهر يناير 2025 كان عدد هروب العاملات، يعني عدد هروب العاملات أخذ يرتفع تدريجياً. كان في شهر يناير 2025 عدد هروب العاملات 9 حسب تسجيل البيانات المفتوحة التابعة لوزارة العمل، 9. من ثم أخذ يرتفع الرقم تدريجيا حتى وصل عندنا في شهر 4 عام 2025 إلى 18 عاملة، ثم ارتفع العدد في شهر 11 2025 وصل إلى 103 عاملات. اليوم أنا عندي إحصائية، هذه طبعا البيانات المسجلة، في ناس كثير ممكن ما يسجلون بلاغات الهروب لعدة أسباب، ومنها تحملهم بتذكرة العاملة في نظام وزارة العمل.
0: صحيح.
1: اليوم أنا عندي إحصائية من 1/1 حتى 30/4 أو حتى 11/5 اليوم أمس، رقم صادم، 450 عاملة منزل جنسية الأندونيسية هاربة. رقم صادم كبير، 450 عدد مش هين.
0: وهذا اللي مبلغين بعد،
1: هذا اللي مبلغين، هذا اللي مبلغين. السؤال هني، السؤال اللي واحد يطرحه، من يأوي هذا العدد من العاملات؟ من يوفر لهم السكن؟ من يوفر لهم المأوى؟ من يوفر لهم العلاج؟ من وين يحصلون على رواتبهم هذه العمالة؟ وين مختفيين؟ يعني سؤال هنا، وين مختفيين يعني هذه العمالة 450؟
0: فعلا وين رايحات هذه؟
1: يعني سؤال يوجه للناس المسؤولة، ولكن أنا ما أوجه السؤال اليوم للناس المسؤولة. أنا حقيقة من هذا المنبر أوجه السؤال لأصحابي المكاتب، لأصحابين الشنط اللي قاموا باستخدام هذه العاملات للسلطنة بدون أخذ التدابير اللازمة لمنعهم من ترك العمل. فأكيد هناك عندنا يعني شيء علامة استفهام عن هذه الكمية من العاملات، وين يروحون؟ منو يأخذهم؟ هذول بشر، مش قطع ممكن ننقلهم بسهولة، يعني منو يؤويهم؟ يعني معقولة ما في حد يشوف هذه الكمية، العدد الهائل من هذه العاملات متجمعين في مكان ما؟ فهذا سؤال خطير، هذا خطير يعني لعدة أطراف، هذا خطير أول شيء أمنيا لأمن البلد، خطير جدا لأمن البلد. الشيء الثاني المواطن ايش ذنبه يخسر هذه المبالغ؟ يعني انا عملت احصائية اليوم لو عندي انا 450 عاملة هاربة اليوم يعني عندي تقريبا 675 ألف ريال هذه دفعت لمكاتب الاستقدام وضاعت مع الهواء.
0: لأن احنا نقول متوسط الوحدة كم تقريبا لنجيبها؟
1: خلنا نقول حسبناها على 1500 ولكن هي تفوق 1700 توصل.
0: صحيح.
1: عندنا بس حق رسوم المأذونيات اللي دفعت للجهات الحكومية 46 ألف ريال هذه طبعا كل تحملها المواطن. عندنا رسوم التذكرة اللي أودعها في خزينة وزارة العمل أو خزينة الدولة حسب النظام المتبع لتسجيل بلاغ الهروب 112 ألف ريال هذه سددت خلال الأربعة أشهر فقط من هذه السنة.
0: أنك أنت من تحط بلاغ الهروب لازم تحط قيمة التذكرة.
1: لازم ملزم فحطينا على حسبة 250 ريال 112 ألف ريال. فأنا سؤالي هذا المواطن ليش يخسر اليوم؟ ليش هذه المكاتب ما تحاسب؟ ليش ما يتم التحقيق مع المكاتب اللي استقدمت؟ يعني يعني الوصول لهذه المعلومات يعني مو بالصعوبة بصراحة.
0: إنزين أنا بسألك ذا السؤال أنا في وايد أسئلة عليها بس من اللي يتحمل المسؤولية؟ ممكن الحين اللي يسمعك يقول لك الناس تتحمل هي عارفة إنه العاملات هذه لها ممنوعات لكن في حد يقول لك لا المكاتب لأنها هي بعد يابتهم فمن يتحمل؟
1: والله يتحمل في المقام الأول المكتب. إذا المكتب كان صادق وذكر بالاتفاقية مع صاحب العمل على أساس أن هذه العاملة أنا أستخدم لك إياها من أندونيسيا ولكن هذه توصل عن طريق سمسار بدون مكتب وممكن راح تواجه إشكاليات هروب وممكن راح تواجه إشكاليات رفض عمل فهني أنا ما أحمل المكتب أي مسؤولية. أما إذا المكتب أوهم صاحب العمل إن لا أندونيسيا مسموح يوصلون عمان لأن كثير من المواطنين ممكن ما عندهم الوقت الكافي أو الوسيلة السهلة للوصول للمعلومة الصحيحة. يعني حتى مثلا لو اتصلوا على سفارة أندونيسيا ممكن ما يحصلون جواب أو ما حد يرد عليهم من خلال التليفون لأن ما في موقع سريع يرد على المعلومة هذه. فأنا حسب وتواجدي في السوق أنا أعرف أن هناك نسبة كبيرة من أصحابي المكاتب ما يوضحون هذه الصورة للمواطن.
0: في بعضهم وصلن 1800 ريال ترى.
1: نعم صحيح.
0: يعني ما بس 1500 لأن سويت الحسبة أنت على المتوسط.
1: نعم.
0: لكن في بعضهم يوصلن 1800 كم رواتبهم تقريبا؟
1: هو كان سابقا رواتبهم حدود 120 ريال لكن اليوم إذا نتكلم على أساس إذا أندونيسيا بدأت تسمح رسمي فأعتقد رواتبهم ما تفوق 150 ريال أو 160 ريال.
0: نعم. طيب إحنا بعدنا نرجع نقول من المسؤول لكن في سؤال مهم يقول لك أنه معظم حالات الهروب تتركز بعد 6 أشهر.
1: صحيح.
0: غالبا حتى هذه المسألة تنطبق على العاملات الأندونيسيات
1: أكيد لأنه هو على أساس هناك الاتفاق إيش اللي تم بين صاحب المكتب هذا أو الشخص اللي يدير المكتب لأن مثل ما تعرفين إحنا طرحنا هذا الموضوع سابقا إن مكاتب الاستقدام معظمها مؤجرة من الباطن للوافدين. الوافد دائما ما يهمه لا أمن البلد ولا يهمه مصلحة البلد ولا يهمه مصلحة الوطن يهمه كم هو يكسب ويتحايل على القانون فهذه نتيجة التحايلات اليوم هذا العدد من الهروب هذا نتيجة التحايلات. يعني أبسط شيء الوزارة لو تطبق القانون يعني حتى يعني بصفة عاجلة أي عاملة تستقدمها من المكتب تكون عن طريق سمسار تقدم ضمان لصاحب العمل لمدة 2 سنين
0: مثلا
1: انتهى الإشكالية السماسرة راح يقفون أصحاب المكاتب راح يلتزمون بهذا ويوقفون.
0: بس لحظة خلينا نوضح للناس شو أنت تقصد بسمسار عشان يكونوا بس فاهمين. نعم. ومعانا في الصورة السمسار في بلدها إيش يعني؟
1: السمسار اللي في بلدها هو اللي يتعامل مع العاملات هو اللي ينزلهم من القرية إلى المدينة ومن ثم هو اللي يقوم بتخليص إجراءات جوازاتهم وفحوصاتهم وتسفيرهم. هذا هو السمسار اللي احنا ممكن كنا نسميه سابقا وحتى ما زلنا نسميه اليوم تاجر شنطة.
0: نعم.
1: اللي ما يكون مرخص من الجهة الحكومية.
0: جميل. هو يكون فرد بروحه.
1: هو فرد وممكن يكون صاحب مكتب لكن متخفي بحالة وصول أي مشكلة لدولتهم هو يكون يعني مثل ما تقولين يطلع نفسه شعره من العجين.
0: نعم. فأنت تقترح أنه على الأقل لو كنت بتجيب عاملة عن طريق سمسار تضمن للعميل سنتين.
1: سنتين. وإذا أنت فعلا واثق أنك قاعد تتعامل مع شخص كفو ويجيب لك عاملات يلتزمون بالقوانين ويأخذون حقوقهم ويعطون حقوق صاحب العمل، أنت راح توافق على هذا الشرط مبدئيا بدون بدون بدون أي أي أي أي تعارض أساسا، لأن أنت واثق من المنتج، أنت وين تجيبه. بكرة لو عندك مشكلة تقدر تروح لمن.
0: طب عندك شكوك كذا مثلا تعتقد أنه المسألة أكبر من الشخص اللي ماسك الخدمة هنا في عمان؟ يعني ممكن يكون في اتفاق بين السمسار وبين العاملة من بلادهم أنه بعد 6 أشهر شردي.
1: تبين أكون صريح معك؟
0: هي طبعا أريدك صريح.
1: بالطبع هذا شيء موجود ولا غبار عليه. هناك ناس لها دور كبير بتهريب هذه العاملة، دور كبير حقيقة، دور كبير بتهريبهم بتشغيلهم، ولهذا محتاجين تكاتف الجهات الرسمية على هذا الأمر. يعني أنا العام الماضي مثلا عندي جمهورية كينيا، العام الماضي حتى اليوم عندي 3000 عاملة هاربة.
0: 3000؟
1: 3000، هذا حسب البيانات اللي موجودة في وزارة العمل، عدد مش هين. ولكن بعدنا خلنا نقول إن, إن, إن العاملات اللي من جمهورية كينيا شوية أرحم بالتكلفة، تكلفتهم مش ما توصل 1800 ريال.
0: هي بس وينهن؟
1: بس هذا السؤال أنا أوجه هذا السؤال، يعني هل هل هل الوزارة اليوم راغبة إن جميع مكاتب الاستقدام يقومون بالعمل على هذا المنوال؟ أنا عن نفسي طبعا أنا أرفض أعمل في شيء مثل هذا، لأن هذا يدخل فيه تحديات كبيرة. فلازم تنظيم هذا السوق، لأن اليوم الشخص لما يخسر هذه المبالغ يشوفها ثقيلة بحقه، أنه يروح مثلا يقاضي العاملة، يروح يبحث عنها هي وين. لأن في ناس اليوم تتسلف على أساس يجيبوا عاملات منازل لتغطية النقص اللي راح يكون متواجد أثناء فترة الدوام الأب والأم. صح. فيبحثون عن عاملات منازل. صح، هناك في قصور من الكفلاء، أنا أتفق في قصور من الكفلاء وفي أسباب تخلي العاملة تهرب، ولكن نفس الحالة في قصور من العاملات متواجد. هذه إحنا ممكن نستبعدها من الموضوع، ولكن خلنا نتكلم عن البقية. هل يعقل أن اليوم 450 عاملة خلال 4 أشهر أن هذه كلها قصور من الكفلاء؟ طبعا هذا مستحيل.
0: في حد محرضن هنت تعتقد؟
1: 100% في تحريض موجود. ليش ما تهرب بعد الشهر الثالث؟ ليش ما تهرب بعد الشهر الثاني إذا في سوء معاملة أو ما عطوها راتب؟ ليش ما لجأت هي للمكتب؟ ليش ما لجأت للشرطة؟ ليش ما لجأت لوزارة العمل إذا عندها فعلا مشكلة؟ ليش مشكلتها تطلع بعد 6 أشهر؟
0: إنزين، أريدك توضح ليش الموضوع خطير أنك تتواصل أو تجيب عاملة منزل عن طريق سمسار مش عن طريق مكتب. أنتم متأذين الآن أصحاب المكاتب لأنه خسرانين وايد أشياء، بس نعم. في المقابل أنتم تشتغلوا المفروض قانوني.
1: نعم.
0: أنا أريدك هذا الكلام توجهه للناس اللي الآن يسمعونه، ليش خطير أنك تتعامل عن طريق سمسار سواء هنا في عمان تاجر شنطة ولا في البلاد هناك؟
1: في دولة من الدول اليوم ترضى أن رعاياها يطلعون للعمل لمدة 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات بدون ما يكون عند الدولة هذه بيانات عن هذه العمالة وين رايحة إيش تعمل؟ طبعا أكيد الدول راح ترفض. إحنا في السلطنة يعني حتى المواطنين ما يقدرون يشتغلون في أي دولة خليجية إلا بعد أن يسجلون في وزارة العمل وتكون بياناتهم موجودة، وين يشتغلون، رواتبهم، للحفاظ على حقوقهم. هذه الدول كذلك تحاول أن تحارب. يعني اليوم السمسار ما عنده الحرية ترى يشتغل في إندونيسيا يرسل عمالة، لا، يشتغل مثل المهرب بالتخفي، ممكن يطلعها من أندونيسيا لدولة ثانية، من دولة ثانية إلى عمان. دخولها لعمان راح يكون سليم قانوني، لكن خروجها من هناك مخالف. الدول هذه ما ترضى أصلا لرعاياها يطلعون بهذه العشوائية ويروحون يشتغلون. الدول هذه قاعد تحارب، ولكن ممكن ما عندها السيطرة، كون أن هذه دول كبيرة عندها أكثر من مطار يطلعون منه، عندهم أكثر من حيلة يتحايلون على القانون، فلهذا الدول هذه ما قادرة يسيطر. طيب إحنا خلنا نساعدهم، خلونا إحنا نسيطر، ليش إحنا نتحمل الخسائر؟ ليش احنا نتحمل الخسائر؟ يعني اليوم انا اتكلم بصفتي كمواطن مش صاحب مكتب. انا اذا يعني لو انا حطيت نفسي مكان صاحب طالب الخدمة هذا ودافع 1500 وهربت العاملة، هل هذا يرضيني؟ اكيد ما يرضيني. اذا انا مقصر بحقوقها واخليت بشروط التعاقد ما عندي مانع، لكن مدام اني انا ملتزم فعليها هي تلتزم، على صاحب المكتب يلتزم. انا اؤكد، انا خاطبت سعادة خالد الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل عن هذا الموضوع بتاريخ 16 ابريل من هذه السنة، وقبل هذا انا خاطبت مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل وحددنا موعد الجلوس لوضع بعض الحلول، الا انه مدير عام حقيقة ما وصل للموعد اللقاء وما حضر يعني. من ثم خاطبت سعادة وكيل العمل لهذا الموضوع من تاريخ 16/4 وسجلت الرسالة عندهم، ولكن ما تلقيت أي اتصال ولا رد
0: عن هذا الموضوع؟
1: عن هذا الموضوع بالذات، لأن شرحت له معاناة المواطنين.
0: طب إيش السالفة؟ هل معناته الوزارة ما مهتمة بالموضوع؟
1: والله ما عارف، بس أنا لاحظت الوزارة قبل يمكن أسبوع نزلت تطلب رأي أصحابي المكاتب والمواطنين على إذا عندهم أي ملاحظات على شروط التعاقد مع مكاتب الاستقدام من خلال إصدار لائحة جديدة. وهذا الكلام كان من منزلينه في في في في قناة التواصل إكس.
0: بس أنتوا بعد ما نزلت اللائحة
1: بعدها ما نزلت اللائحة، بس إحنا ما نبي ننتظر اللائحة، نبي حل سريع لهذا الناس. اليوم أنا على أساس، بس أنا يعني خلينا نقول إحنا أنا من ضمن هذا 450 اللي عاملتي هربة، أنا ألجأ لمن؟ أنا سؤال، ألجأ لمن؟
0: أنا مثلا رحت لك، أنت جايب اللي إياها، أنت تاجر شنطة ولا اللي يكون؟ شو بيكون ردك علي؟
1: أنا بحاول أني أتحايل على القانون، بس أنا أوجه السؤال للوزارة العمل مثلا. أنا اليوم حقي ضاع هنا في العاملة هذه 6 أشهر وهربت، أنا عندي اليوم 450 مواطن حقوقهم ضاعت من خلال العاملات الأندونيسيات، من يعوضهم؟ أنا دوري كوزارة أعتقد من يعني الأولى أني أنا أحاسب أصحابي المكاتب.
0: هي بالضبط هذا اللي أبغى أقول لك.
1: أبحث أول شيء عن الناس اللي استخدموا عاملات أندونيسيات وهربوا عندهم، يقدموا لي بيانات المكاتب، أعمل إحصائية عن المكاتب وحاسب المكاتب، خليهم هم يبحثون عن العمالة، مش أنا ولا الجهات الثانية، لا هم أصحابي المكاتب. ليش؟ لأنه هو يعرف السمسار اللي دز العاملة، فأكيد هو يعرف وين العاملة هذه موجودة.
0: يعني أنت تعتقد أنه الوزارة المفروض أنها تقوم بهذا الإجراء، لأنه أصلا هذه العمالة ممنوعة محظورة تجعل.
1: نعم.
0: فليش أنت تشوفها قدام عينك المكتب هذا يتعامل مع الموضوع ومخلنه؟
1: هذا ترى المحير يعني في الموضوع، هو هذا المحير حقيقة. وبعد الهروب بعد 6 أشهر، يعني هذا الموضوع يحتاج بحث، يحتاج تحليل.
0: شو تبغى تقول أنت من هذا الموضوع؟
1: أنا أقول دور الوزارة، على الوزارة تحرك في هذا الموضوع. توقف على الوزارة أن توقف نزيف الأموال الخاصة بالمواطنين. أنا حقيقة أزعل لما أشوف مواطن اليوم ملتزم ودافع حقوق العاملة، والعاملة تأخذ الباب وتروح تأخذ أغراضها وتطلع. أنا أدفع دافع لها 1500، دافع لها مأذونية، دافع لها تأشيرة، وبعد كذا أروح أدفع لها تذكرة مرة ثانية، وبعد 4 سنوات تطلع تأخذ التذكرة وتسافر بكل أريحية. طيب أنا حقي وين ضاع؟ وين راح حقي؟ يعني مبلغ مش هين 1600، هذا حقي أنا
0: طبعا، هذا أقل شيء.
1: اليوم يعني معظم الناس ممكن ما يحبون يتواصلون أو يرفعون الأمر للجهات القضائية لموضوع الإطالة والفترات الزمنية، عارف، يقول أنا ما أدوش راسي. يعني بكل اختصار يقول راحت خلاص ندور على البديل. يعني حتى من خلال مطالعتي للبيانات اكتشفت أن في ناس ممكن عندهم عاملتين هاربين من نفس الجنسية.
0: ما شاء الله شكلهم عندهم فلوس.
1: لا والله أنا ما أعتقد أن سالفة الفلوس، بس سالفة أن اليوم أصبح في الأمر الواقع، لأن المكتب يقول له هذا هو القانون، 6 أشهر عدت، أنا ما مسؤول.
0: ما مسؤول.
1: نعم. طيب بس أنت جايبها، أنت ما بلغتني أن هذه جاية خارج نطاق القانون، أنت ما بلغتني أن هذه جاية بموجب عقد من قبل السفارة معتمد على أساس أني أنا ممكن أقاضيها، ممكن ألجأ للسفارة تخدمني توصلني هي وين. اليوم يعني هذه كارثة حقيقة كارثة.
0: خليني أفكر معك بصوت عالي. هذه للعاملات اللي هاربات ممكن يكون يشتغلن بنظام الساعات، ولا ممكن أيضا يروحن مرة أخرى لبيت آخر بنفس الطريقة يكملن 6 أشهر وهكذا؟ وش الأقرب تعتقد؟
1: الأقرب إنه يشتغلون بنظام الساعات، يشتغلون في شركات، يشتغلون داخل البيوت، يشتغلون كخياطات، يشتغلون في مصانع. يعني الأقرب هذا، ممكن حتى في مزارع.
0: معقولة؟
1: ممكن ممكن، كل شيء جايز. أنا أتكلم على 450 عاملة، يعني إذا انتهت السنة بإذن الله كم راح يكون العدد؟
0: أي طبعا،
1: كم راح يكون العدد؟ يعني هذا كم باص بيشيلهم
0: بالضبط؟ وأعتقد بعضهم ممكن يقولهن أنه إذا اشتغلتم بالساعات رواتب أكثر.
1: صحيح.
0: ولا مثلا رحت تشتغل في مزرعة ولا في مصنع ولا شو ما كان أفضل من هذا.
1: صحيح صحيح، وهذا ممكن يكون قائم نظام الساعات، نعم، ولكن لابد من تسليط الضوء على هذه، تحديد المكاتب اللي استخدمت العمالة عشان نوصل للنتيجة. نوصل للنتيجة أول شيء تحديد المكاتب اللي استخدمت هذه العاملات.
0: أعتقد قدام عيننا نشوف الإعلانات.
1: أي. تحديد المكاتب، لما نحدد المكاتب نعرفه. وبعدين عندي أنا مادة قانونية في قرار الوزارة القرار 270 على 2018. هذا القرار في المادة الرابعة ينص على إذا وصل عدد العمالة الهاربة من خلال المكتب الواحد خلال يعني 10 عاملات خلال الشهر، الوزارة تتخذ في إجراء، أو خلال سنة الوزارة تتخذ في إجراء. هذا المادة لازم تطبق.
0: ممتاز.
1: كشف المكاتب خلال السنة، كم عاملة جبت، كم عندك هروب، إيقاف المكتب، هذا محاسبة صاحب المكتب.
0: صح.
1: محاسبة صاحب المكتب. إحنا ليش نطالب بالإحلال؟ للقضاء على هذه التحديات.
0: تقول ليش ما صاير عندنا إحلال؟ شو المشكلة؟ وين المقاومة تكون؟
1: السؤال يوجه لوزارة العمل، ليش ما راضية تعمل هذه مكاتب الاستقدام إحلال؟ أنا حقيقة الأمر ما أعرف.
0: ترى أنتم بعد المواطنين، في بعضهم عندهم هم السجل وعاطين الخيط والمخيط حق
1: الوافدين. نعم، مع أن الاتفاق كان في 2011 على أساس الفترة التصحيحية لمدة 3 سنوات، من بعد 3 سنوات إحلال 100% مكاتب الاستقدام. مكاتب الاستقدام إذا تم إحلالها اليوم، أنا أؤكد لك راح توفر ما أقل عن 1000 وظيفة للمواطنين والمواطنات. اللي يبي وافدين يطلع من السوق. خلينا نعمل تجربة، ما يمنع نعمل تجربة على إحدى المحافظات أو إحدى الولايات، ونقيم التجربة خلال 6 أشهر ونشوف.
0: تعرف الحين ما في بيت ما عنده عاملة،
1: ترى هذا يعني،
0: فبالتالي أنت يعني مطلوب في السوق، والقطاع هذا ماشي.
1: نعم صحيح. وإذا أنت قمت بإحلال هذا النشاط، والوزارة تعطيك صلاحيات أكثر أنك أنت تدخل عمالة المنزلية، تدخل العمالة الماهرة، أكيد راح يكون في هناك مقاومة، أكيد راح يكون هناك في دخل جيد للمواطنين، بدل الوافدين ما مستحوذين على هذا القطاع بشكل كامل.
0: إذن ليش ما تصير هذه الخطوة وأنت تتكلم عن فرص وظيفية والواحد يكون بخير ونعمة وأمورة تمام، أمور المالية
1: الفرص موجودة حقيقة الأمر، وإحلال هذا المكاتب هذا مطلب للقضاء على هذه الظاهرة.
0: طيب رجعني للمادة هذه، ضروري اللي قلتها أنه المكتب اللي تصير عنده عدد معين من حالات الهروب لازم يكون يتخذ ضده إجراء، صح؟
1: هو ما محدد، هي المادة 270 على 2018 هو ما محدد المكتب، هو محدد المنشأة. المنشأة أي منشأة، حتى لو شركة.
0: انزين.
1: اي، وراح يدخل في نطاق المكتب كذلك.
0: طبعا.
1: خلال السنة إذا عندك 10 بلاغات هروب، زين، يحيل المكتب للتفتيش.
0: حلو.
1: لعلاج المشكلة، وهذا على الفكرة هذا أحد مطالبنا اللي طالبنا فيها 2011. اليوم عندنا لو سبيل مثال الفلبين لو عندك عاملة مريضة مثلا في عمان وادخلت المستشفى، الفلبين تعرفين ايش يسوون؟
0: شو؟
1: يوقفون نشاط المكتب في عمان وفي الفلبين. حتى هذه المريضة اللي بالمستشفى تتعالج وتخلص وإجراءاتها سليمة وتسافر.
0: أوه، لهالدرجة مهتمين
1: بالمريضة. حريصين على رعاياهم. ليش إحنا ما نكون أفضل منهم بهذه النقطة؟ ليش إحنا ما نكون أفضل منهم بهذه النقطة؟ اليوم المكاتب هذه مسلمة للوافدين، مسلمة بالوافدين.
0: طيب أنا برجع أطرح عليك نفس السؤال اللي أطرحه دائما، يقول لك أنا شو اللي حادني إني أروح مثلا لتاجر الشنطة؟ أسعار المكاتب غالية.
1: نعم.
0: يعني مثلا أنا أجيبها ب 1500 ولا ب 1600 ولا حتى أقل، بس أسير عند مكتب بيطلب لي 1800 وحتى وزود، ومرة ثانية بسمع ردك.
1: نعم، هو ترى شوفي دائما الأسعار أو تكلفة الاستخدام هذه دائما يعني حسب العرض والطلب. عندنا دول منافسة كذلك، المكتب ما في فرق شاسع بين المكتب وبين تاجر الشنطة أو العامل اللي يورد عامله. الفرق إذا كان فرق بسيط، لأن هذاك المكتب وراء التزامات، وراء الإيجارات، وراء رواتب، وراء كهرباء، وراء مصاريف أخرى. أما هذاك العامل الآخر، هذاك يشتغل في شركة ما، يتقاضى راتب، يجيب لك عاملة ما تعرف من وين، فبكرة لو عندك أي إشكالية أنت وين توديها هذه العاملة؟
0: صحيح.
1: ما عندك مكان توديها، فهني الفرق راح يكون بالتكلفة. والفرق دائما فرق بسيط، يعني فرق ما يذكر، ولكن إذا قضينا على هذه التحديات كلها إحنا راح نوصل لحل. هذه التحديات ما زالت باقية، إحنا راح نوصل لحل.
0: متى آخر مرة جلست معاكم وزارة العمل؟
1: حقيقة إحنا ما قعدنا مع وزارة العمل من 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا حتى اليوم، ما قعدنا معاهم لمناقشة هذه الأمور.
0: ليش زعلان عليكم الوزارة ولا شو؟
1: والله ما أعرف.
0: ولا أنتوا زعلانين؟
1: لا لا، إحنا ما نزعل على الوزارة، لأن الوزارة المظلة اللي اشتغل تحتها.
0: نعم.
1: ولكن إحنا منتظرين أي شيء من عندهم، أي دعوة، وإحنا حاضرين، لأن المصلحة مصلحة عامة مش مصلحة خاصة، فإحنا يهمنا المصلحة العامة. ولكن يعني أنا أتمنى حقيقة من وكيل الوزارة العمل سعادة خالد إن يشوف لنا حل أو طريقة للقضاء على هذه التحديات اللي أنا كنت متوقع بصراحة يعني من 2016 إنها راح تقل، لكن أنا شايف اليوم لا، التحديات بدأت تزداد وبدأت ترتفع الوتيرة، والخسران المواطن للأسف مبالغ كبيرة كبيرة كبيرة قاعد يدفعونها الناس.
0: هل عندنا مشكلة أيضا في جنسيات أخرى تتكرر بوتيرة عالية ممكن تشكل أيضا ظاهرة؟
1: كل ما كانت الإجراءات نظامية مع السفارات بعقود رسمية، كل ما كانت الوتيرة أقل، وكل ما كان نسبة الهروب أقل. أنا طلعت والله وانصدمت، يعني حقيقة ما كنت متوقع، لأن سابقا كانت أعدادها مرتفعة، يعني الجنسية السريلانكية
0: مثلا
1: خلال سنة وأربعة أشهر 700 عاملة.
0: شوفين هذا لشردن
1: هروب، بس هذا عدد بسيط، يعني عدد مفروض أنه ما يذكر، لأن سابقا كان السريلانكيات هم الأعداد الأعلى بالهروب. اليوم أصبح عدد بسيط فيهم، ولكن إحنا خلنا نحاول، خلينا نسوي صفر هروب. شلون نقدر نعمل صفر هروب؟ لأن هذا الهروب ترى هذه مصيبة. اليوم الأمراض منتشرة، يعني وأنا أدعو الناس حقيقة بعد، نظام الساعات ترى غير آمن، نظام الساعات هذا غير آمن. أنت ما تعرف مصدر العاملة، ما تعرف هل هي مريضة، هل حاملة فيروس، تدخلها بيتك، تخدم في بيتك. وكذلك تداخل اليوم، تداخل نشاط تنظيف المباني مع مع مع مع نشاط مكاتب الاستقدام، أصبحت حتى نشاط تنظيف المباني، طبعا هذا نشاط تجاري، أصبحوا حتى أصحابين هذه الأنشطة يؤجرون العاملات في البيوت كعاملات منازل، مع أنهم جايبينهم عاملات تنظيف، ولكن يأجرونهم في البيوت كعاملات منازل. هذا النشاط متداخل الحين مع نشاط الاستقدام
0: موجود. نعم. طيب أنت قلت لي طلعت على الإحصائيات، هل تقدر تخبرني هل في أعداد لهروب العاملات المنزليات بشكل عام؟ يعني كعدد كم هربن خلال مثلا 5 أشهر بشكل عام؟ أنا أقصد
1: يعني أنا
0: اللي قاعد طلعتني،
1: أنا اللي قاعد أشوف الأندونيسيات اللي هم العدد اللي مرتفع حقيقة، وانبهرت من الأرقام صراحة، إن خلال 4 أشهر من هذه السنة 450 عاملة.
0: إنزين.
1: وبعدين عندك الكينيات من خلال سنة وشهرين حدود 3000 عاملة.
0: بعد رقم كبير.
1: رقم كبير، لأن الكينيات يوصلون بدون عقود عن طريق سماسرة، نفس القضية الشيء. يعني نفس القضية. فإحنا لو اليوم ألزمنا المكتب تجيبها عن طريق سمسار مش عن طريق مكتب معتمد وعقد معتمد، أعطي صاحب العمل 2 سنين ضمان عشان تتحمل أنت مسؤوليتك. لما يدفع لك 1600 ريال أو 1800 ريال يكون هذا حقك، خلاص الرجل ضمن أن هذه تخدم عندي أنا 2 سنين. لكن لما تخليها 6 أشهر وبعد 6 أشهر تهرب، ويركض الكفيل أو صاحب العمل تسجيل البلاغ، تقديم رسوم التذكرة، فهذا بصراحة كثير.
0: لما الإشكاليات تصير بين صاحب العمل والمكتب مكتب الاستقدام وتوصل المرحلة لشكوى وتروح حماية المستهلك، غالبا كيف تتم الأمور حول موضوع الهروب؟
1: حاليا حماية المستهلك تتدخل في جزئية واحدة فقط، اللي هي جزئية إذا أنت دفعت مبلغ للمكتب وما وفر لك الخدمة ممكن يستقبلون الشكوى. أما بالنسبة لقضايا الهروب هذه تروح لوزارة العمل، هي جهة الاختصاص المناط إليها. يتم استدعاء صاحب المكتب مع صاحب العمل، وكل واحد يسجل أقواله، من ثم يحاولوا يعملون حل منصف للطرفين بحيث أن لا يكون ضرر ولا ضرار. إذا توصلوا لحل كان بها، ما توصلوا لحل يحيل الموضوع إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.
0: نعم.
1: لتوضيح الصورة والفصل في النزاع.
0: نعم.
1: ومن ثم كل واحد طبعا على أن يقبل بأمر الأمر المحكمة
0: طبعا. يعني أنت مع فكرة أنه ممكن يكون في قائمة سوداء فيها كل المكاتب اللي تشتغل بشكل غير نظامي أو اللي عندها حالات هروب كبيرة مشكوك فيها؟
1: ممكن والله، القوائم هذه احنا طلبناها، لكن عندنا مسألة راح يكون مسألة التشهير وقضية التشهير ومخالفة التشهير.
0: لا يعني مثلا حتى تحطها في موقع، يعني موقع نظامي انه هذه المكاتب حاليا تخضع مثلا للتفتيش، عندها كثير مثل ما قالت المادة.
1: ممكن ممكن ممكن ان هذا المكتب معلق حتى اشعارا اخر، ممكن هذا المكتب اجراءاته مثلا في الوزارة، ممكن هذا راح يساعد كثير، هذا راح يساعد كثير. اليوم أنا أرجع لك مرة ثانية نقطة، وزارة العمل نزلت كنوع من الاستبيان في منصة إكس، هذا الاستبيان لو نزل في مكان آخر، يعني حتى أنا كنت أتابع حقيقة الردود كانت تقريبا 10 ردود أو 11 رد، لكن لو الوزارة تنزل مثلا هذا الاستبيان من خلال موقع يتمكن المواطن يدخل ويعبر ويكتب إيش التحديات، فراح توصل لنتائج جدا طبعاً طيبة وأفكار تساعد الوزارة للقضاء على هذه التحديات.
0: عقا واتساب بس شوف الناس شو بتقول هناك، يعني الواحد في ما في.
1: نعم.
0: الحد عنده قصة.
1: صحيح صحيح، هي معاناة، هي اليوم معاناة، ما زالت المعاناة قائمة حقيقة.
0: طيب أنا أريد أسألك بعد كم من سؤال على السريع أستاذ عبد العزيز، يعني الوضع شوية في موضوع هروب العاملات ما يطمن، لأن أنت تتكلم الآن عن كذا يعني أعداد ما شوية يعني، وهذا إحنا ما نتكلم عن أعداد بالضبط، إحنا نقول المتوسط تقريبا، فالخوف هو يمكن من عند البعض أنه يكون في سوق سودة من تحت لتحت، وبالتالي المسألة تكون منظمة في هذه العملية. هل هذا الشيء حقيقي ولا احنا شوية مبالغين في الموضوع بصراحة؟
1: لا هذا شيء حقيقي، هذا شيء واقع. احنا حقيقة اشتغلنا على اكثر من موضوع، كانوا ناس وافدين او جماعة وافدين شغالين على هذه الامور، واشتغلنا على اكثر من موضوع وقدمنا هذه المسودات او البيانات حتى للجهات المختصة، وصلنا فيها منها لجنة حقوق الانسان،
0: في جانب البشر ايضا
1: قدمنا لهم كثير من هذه البيانات من تقريبا 3 أو 4 سنوات، فكانت هناك اجتماعات دورية معهم وقدمنا لهم بيانات كثيرة عن هذه العمالة وطريقة هروبها وتعرضهم كذلك لكثير من الإشكاليات مع المواطنين.
0: لحل الهروب من وجهة نظرك، حل هروب العاملات شو هو؟
1: والله أنا من وجهة نظري حل إحلال هذه المكاتب بالمقام الأول، إبعاد الوافدين عن هذه المكاتب، لأن ابن البلد إذا اشتغل بنفسه على المكتب راح يخاف على سمعته وسمعة بلده وأمن بلده واستقرارها، فإبعاد الوافدين هذا بالمقام الأول. الشيء الثاني تنظيم هذه المكاتب أو هذا السوق على أساس أن يتم استقدامهم من دولهم بطريقة نظامية من خلال عقود. على الوزارة السعي لتقليل تكلفة، حقيقة تكلفة جدا باهظة أصبحت اليوم وصلت، ممكن كثير من الناس يزعلون لما نتكلم على هذا الكلام، لأنه بيقولوا لي والله مكتبك أنت مبالغ بعد بأسعارك. أنا أحد أفراد السوق هذا، وأنا يعني علي التزامات كذلك، واليوم يعني خلنا نقول الشيء اللي مرتفع أكثر سعرا أصبح اليوم تذكرة السفر، هذه مكلفة جدا اليوم. فلهذا إذا الوزارة اجتمعت مع الجهات المختصة وقعدت مع أصحابي للمكاتب، أكيد راح يكون هناك حل مقنع لكل الأطراف. وأعتقد حتى وزارة العمل يعني ما شاء الله من الموظفين اللي عندهم، أعتقد كلهم عندهم عاملات منازل. صحيح. وكلهم عندهم هذه التحديات كذلك يواجهونها هم بنفسهم يعني.
0: نعم. طيب أستاذ عبد العزيز، أيضا تذكر لما كان في تنظيم للعلاقة بين صاحب العمل والعامل وغيره، تذكر الأشياء اللي أثيرت والناس بدأت تخاف، أنت كصاحب مكتب هل يعني أبا أعرف تبعات هذه المسألة التنظيمية، تأثرتوا أنتوا فعلا صارت ولا كانت بس أشياء مكتوبة وما حد انتبه لها؟
1: أعتقد تتكلمين على القرار اللي صدر بشهر 10
0: بالضبط.
1: نعم حقيقة حتى اليوم ما في شيء استحدث بالنسبة لعقود العمل، ولكن إذا في شيء استحدث بعقود العمل معناته القرار يعتبر مطبق. ولكن حسب أن القرار صدر وما كان في عليه طعن من قبل أي جهة.
0: لا أنا كان قصدي تحيد لما يقولك مثلا لازم العاملة تعطيها إجازة، لازم توفر لها تذكرة تروح بلادها
1: كل سنة. نعم. نعم.
0: أقصد هذه المسألة التنظيمية هل سببت لكم ربكة صار تطبيق لها؟ كيف يعني تفاعل العمالة معها؟
1: ما في لحد الحين تطبيق
0: شيء. ما
1: في تطبيق عليها. هي هو شوفي كقرار خلاص يعتبر مطبق، لأن ما صدر قرار على أساس إلغاء القرار أو تعديله أو شيء، فيعتبر القرار مطبق لأن عدى 60 يوم من فترة الطعن. ولكن كتعديل إضافات مفروض أن عقد العمل في نظام وزارة العمل يتم تغيير أو استحداث بعض البنود، ولكن حتى اليوم ما زال العقد القديم ساري في نظام وزارة العمل، وهدوء من قبل العمالة أو من قبل المكاتب الخارجية، يعني ما في أحد قاعد يذكر هذه الأمور.
0: حلو.
1: اللي هي
0: يعني
1: كانت تستحق
0: اللي كان الناس شوية خايفة منها،
1: تستحق إجازة كل سنة 21 يوم وتسافر وترجع. نعم الناس ما زالت خايفة من هذا، لأن هذا لو استحدث، لكن هو هناك ترى فيه اتفاق، إذا تم الاتفاق بين صاحب العمل والعاملة على أساس أنه والله لا أنت ما تروحي كل سنة، تروحي بعد سنتين، فهذا خلاص يعتبر ساري المفعول، اتفاق رضا الطرفين يعني.
0: يعني الحمد لله الأمور إلى حد معين هادية.
1: هادية لحد الحين. نعم
0: ما صارت.
1: ما صار لا. ونفس الشيء بالنسبة حتى رواتب العمالة الفلبينية كان على أساس يرفعونه 500 دولار، نفس الشيء ما زالت الأمور ساكنة وهدوء، ونقول إن شاء الله الهدوء يستمر
0: إن شاء الله. أستاذ عبد العزيز، تضطر أحيانا أنت كصاحب مكتب استقدام أنك تنزل بنفسك تدور على بعض العمالة اللي تهرب؟
1: والله في السابق كان أيوة، حقيقة في السابق كان أيوة، ولكن بعد صدور القرار اللي هو 270 على 2018 توقفنا عن البحث عنهم، لأن بعد الهروب وتوثيق بيانات الهروب العاملة نلجأ مباشرة للقضاء. نلجأ للقضاء.
0: تذكر طيب من الحالات اللي أنت مثلا مرت عليك في المكتب أو غير المكتب عن حالات هروب، لما لقيتوا العاملات أو العمالة هذه المنزلية اللي شاردة لقيتوهم في مكان ما تتوقعوا؟
1: نعم والله صارت حالات كثيرة، يعني ممكن تحصلها بالسوق، تحصلها في مجمع تجاري تتمشى، بس طبعا ما عندك سلطة عليها، أنت عندك بس أنك تبلغ أقرب مركز مثلا وتقدم نسخة من البلاغ وهم يتخذون الإجراءات فيهم. ولكن صارت حالات إن وزارة العمل لما بدأت فترة تصحيح إقامة العمالة الوافدة في 2022 حصلنا مجموعة من العاملات راحوا سجلوا على أساس يبون يسافرون من البلد، ولكن تم رجعهم من المطار.
0: ليش؟
1: لأن عليهم قضايا وتم التعميم عليهم ومنعهم من السفر، فاضطروا يرجعون من المطار مرة ثانية واستقبلوا القضية والتزموا بسداد المبالغ للكفلاء ومن ثم سافروا. يعني إجراءات بعد صدور القرار 2018 الإجراءات أصبحت كلها بيد القضاء. والحمد لله كسبنا قضايا كثيرة من الهروب. نعم.
0: طيب هو هذه النقطة الآن ذكرتني، لما العامل يهرب أنك تروح تبلغ عليه، وكان في كلام أنك إذا في كبار ارفع قضية على العامل على أساس تسترد المبالغ اللي عندك. تحيد لما تكلمنا عن هذا الموضوع. ففي بعضهم مثل ما انت قلت يستثقل الموضوع يقول لك أنا ليش أعور راسي، بس في نهاية المطاف لو شوية فيك صبر ممكن حتى لو بعد مدة.
1: هي في النهاية حقوق. أنا كوني أعطيت العامل هذا كل حقوقه فعليه أن يدفع حقوقي كذلك على أساس أنه يتحمل، لأنه هو مش قاصر، هو رجل أو امرأة بالغة وصلت السلطنة، تعرف إيش اللي عليها، التزاماتها إيش، واجباتها إيش، وإيش حقوقها. لما هي تخل بالحقوق أنا ما عندي إلا أني ألجأ للقضاء للحصول على هذا الحق. ياخذ وقت، المسألة تطول، ما في مانع، بس في النهاية أنا أصل لحقي. طيب. لأني أنا دفعت مبالغ شيء الفلاني للمكتب.
0: يعني هو بس في إطار آخر سؤال، في إطار التنبيه الناس أنه مسألة أنك يعني تستخدم حد بالساعات أو حتى بطريقة غير قانونية، هذه مسألة المفروض أن يعني تكون منتبه إلها. القصد أنه أحيانا لما تهرب بعض العاملات، هل في يوم من الأيام اكتشفت أنها تشتغل في مكان، تشتغل بعدين في مكان أبدا ما يخطر على بالك وهي أصلا عاملة منزلية؟ سمعت عن مثل هاي الأشياء؟
1: سمعت نعم، خاصة لو ناخذ مثلا بعض العاملات، يعني كان النسبة الأكبر نسبة عندنا كانوا يمسكونهم يشتغلون في شركات تنظيف أو في فنادق أو في صالات أفراح كذلك، لأن صالات الأفراح ترى مواعيدهم كلها بالليل. فيستغلون هم هذه الفرصة،
0: بس على الأقل ما يشتغلوا في أماكن حساسة. يعني مثلا في بعضهم يقولك يشتغلوا حتى في مستشفيات، في عيادات، في عيادات أسنان وغيرها.
1: والله ممكن، ليش لا، ممكن، لأن ترى شوفي أي يعني التحايل موجود في كل مكان. يعني حتى هذه العيادة مثلا يقول لك والله أنا أجيب هذه مثلا أشغلها ب 120 أو 130 وما علي مسؤولية عليها، بعد الدوام وين ما تروح وين ما تجي أنا ما مسؤول عنها، فعندي حد يخدمني. هذا موجود، هذا موجود.
0: فأنت صاحب مكتب استقدام لكل العمالة مش فقط في العمالة المنزلية.
1: نعم،
0: صح؟
1: نعم.
0: فبالتالي لما يعني أنا أقصد أنه هل في شيء ممكن تقول لي يا في يوم الأيام عامل هرب لقيته يشتغل

0: الإجابة أنه ممكن يكون الموجودات في كل هذه الأماكن اللي تفضلت
1: يكونوا أمامنا، بس إحنا ما نعرفهم ولا عندنا الصلاحية أصلا أن نسألهم، ولكن التجديد والرقابة هي اللي راح تكشف عن وجودهم، مكان وجودهم، منو يؤويهم. إحنا حقيقة نقدم إيدنا إلى الجهات المسؤولة على أساس للقضاء على هذه التصرفات الغير أخلاقية اللي يقوم بها بعض الوافدين حقيقة، ونوقف نزيف الأموال هذه اللي يهدرها المواطن من جيبه على للحصول على خدمة من عاملة منزل، ويتضح بعد 6 أشهر تمسك الباب وتروح.
0: نعم للأسف الشديد.
1: ويبدأ هو بعدين قصة جديدة بالبحث عن عاملة بديلة.
0: الله يعين، الله يعين الناس ويعينكم جميعا. سيد عبد العزيز، أتمنى فعلا أنه يكون في تواصل ورد مباشر من وزارة العمل لمطالبكم. شكرا على وجودك معنا وعلى إجابتك على كل الأسئلة. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك وأشكرك، شكرا جزيلا.
0: شكرا لصاحب مكتب استقدام الأستاذ عبد العزيز الرئيسي.
2: كل الأسئلة،
3: كل الأسئلة،
2: كل الأسئلة، كل الأسئلة على هل أف أم.
3: كل الأسئلة، كل الأسئلة. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: 0525-1027.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 935-1027.
3: هلا أف أم
4: مزاجك بالعرب.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية وفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل
4: الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات،
4: كل الحكايات،
5: وكل الأسئلة،
4: كل الأسئلة،
6: كل الأسئلة،
4: من الأحد للأربعاء،
6: من الثانية وحتى الرابعة عصرا،
4: مع خلود العلوي،
6: خلود العلوي،
4: على هلا FM.

0: يحتاج بنك الدم المركزي يومياً إلى 10 متبرعين بالصفائح الدموية، وذلك لأهميتها القصوى في إنقاذ العديد من المرضى والمصابين. يمكنك التبرع بالصفائح مرتين شهرياً، لذا لا تفوت الفرصة لإنقاذ حياة.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: قد شل عمان للنظام الدائم الوطني عجب الأمور طيبة. سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
2: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
3: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
4: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
5: كل الأسئلة،
6: كل الضيوف،
5: كل الضيوف،
6: كل الحكايات.

الاف ام. بقي نص ساعة على برنامج

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: ما يصير انا اقصر في ولدي بعدين اشوف ولد اخوي او ولد اختي عنده وانا هو ما عنده. لازم نتعلم ان قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الاخرين. احنا نحترم بيوت الاخرين، هم احرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربيه ايجابيه، هذا تدليل مفرط او حمايه زايده. لما تتعامل بهالطريقه انت جالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كانك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت تضرب، لان اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه، لما نخليهم على كيفهم. ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض. ما شو الصديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره انها هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: معنا.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: عندك شيء مميز؟

0: 0504
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من 10 إلى 13 مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

0: التطبيق أسرع طريق. استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

0: كلش حلو.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: هلا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: ودروب السلامة أتمناها لي الجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا. بتأكيد مساءات الثلاثاء يعني كذا نص أيام الأسبوع، المشاغل الإنجازات وخلينا نقول التحديات اللي تواجهكم، أتمنى كل تذلل يا رب العالمين، وإنها يعني دروبكم كلها خير وبركة يا رب. كيف الأوضاع معاكم؟ خبروني كيف كان دوامكم، وينكم بالضبط، وين رايحين، وين ماشيين، وين ماشيين. بالتأكيد اليوم بإذن الله تعالى عندنا ضيف ماجد الصلطي، هو مؤسس شركة إرث، هذه الشركة اللي تهتم بصناعة كل حاجة من أثاث بالخشب وبشكل يدوي. إنسان موهوب وصاحب حرفة، بنتعرف أكيد على هذه الرحلة وعلى هذه المنتجات القيمة اللي اليوم يرفدها في السوق العمانية.

فيها أبدا لما أحد يدخل إلى بيتك حتى لو كان من العائلة، إنه منزلك مش فندق، فندق مش عيادة نفسية، وتأكيد مش مسرح ليتخلص الآخرين فيه من أعبائهم العاطفية. بقول لك منزلك هو معبدك، وكأي مكان مقدس فهو يستحق الاحترام. فكثيرا ما نفتح أبوابنا لأشخاص يحملون سما أكثر مما يحملون حبا، وأحيانا أكثر ضيوف استنزافا يكونون من يحملون اسم عائلتك. فيقول لك لا تسمح لأحد أن ينتقد أسلوب حياتك، سواء بيتك مرتب، كل ألعاب، يعني تأكل في الطاولة ولا تأكل في الأرض، هذه حياتك ومش من شأنهم. لا تسمح بدخول الطاقة السلبية، إذا جاء أحد بالقيل والقال أو الشكوى أو المرارة خليها عند الباب، وإنه منزلك يستحق السلام لا العواصف. أيضا لا تسمح لهم بالتعليق على شريك حياتك أو أطفالك أو عزلتك، لأنه لا أحد يعيش حياتك، لا أحد يدفع فواتيرك، وما حد يعرف عن همومك. ورقم 4، لا تدعهم يقارنوك بالآخرين، إيش عندك وإيش ما عندك، وأنه دائما تذكر هذه رحلتك الخاصة. رقم 5، لا تسمح لأحد أن يأكل على مائدتك دون امتنان، فالتقدير لا يكلف شيئا لكن الاستحقاقية قد تكون باهظة. فإذا أحد ما احترم ضيافتك لا تقدم له ضيافة مرة ثانية. أيضا يقولك لا تصبح معالجا مجانيا، الاستماع يختلف عن أن يتم استنزافك عاطفيا. أيضا لا ترحب بالنميمة، لا تسمح لهم بتقليل من شأن إنجازاتك، ولا تتسامح مع قلة الاحترام تحت ذريعة القرب، كونهم عائلة أو أصدقاء قدامى فهذا ما يعطيهم الرخصة بأنهم يتعدوا حدودهم. وأخيرا ورقم 10، هو لا تسمح لأحد أن يتصرف وكأن منزلك ملك لهم، إذا لم يحترموا المساحة التي بنيتها أرهم طريق الخروج إلى مرة. يعني كاتب هذه المقالة جدا بشكل معصب شايل في قلبه، ولكني أتفق، دائما منزلك هو ملاذك، هو السلام، مش يعني مكان لفوضى الآخرين. وأحيانا يقول لك ضع الحدود، أغلق الباب عند الحاجة. زين، أنا ليش أخبركم كذي؟ أبعرف رأيكم إيش الأشياء اللي ما تسمحون فيها في منزلكم، إيش هي الرولز، القوانين، سواء كان لأصحاب المنزل أو حتى للضيوف اللي جايين من برا، وإيش هي الحدود اللي ما تسمحون فيها للآخرين بأنهم يتخطوها. على 9355 7، شاركوني وجهات نظركم.

0: كافي على هلا اف ام.
1: في سالفة الكافيه لهذا اليوم، ايش هي الحدود اللي ما تسمح فيها في بيتك، سواء لأهل البيت او حتى للضيوف؟ هنا في مشاركة تقول: هلا فيكم، انا ما اسمح للضيف لو من اقرب الناس يدخل بيتي وما يخلي غرفة ومطبخ وغير الا ادخله ويتسمع كل شيء يصير قدامه، صدفة ينقل بين العائلة وخارجها ويكثر انتقادات ويتشرطوا ايش يريدوا حق العشاء والريوق، فوق ذي بعد ينتقدوا الطبخ وهم ما يساعدوا حتى بشل الصحن للمطبخ، وكل إجازة يخيم معنا ما نقدر نطلع ونعيش الخصوصية إلا هم وسطى وقدامنا، وقدامنا هم لك بس يطلعوا من البيت ينشروا. أعتقد يعني هنا معايير الضيف ما موجودة عند هؤلاء الأشخاص أبدا. يمكن ذكرتي أشياء تحصل واردة، ولما أنا أقراها لكم أكيد يفي بالكم أوادم أيضا كانوا يسووا هذه الحركات. أيضا هنا في مشاركة تقول: الضيف اللي يقول اعتبر البيت بيتي ويبدأ يطبقها حرفيا، هني أبدأ أحس بالخطر. أيضا في مشاركة من عند أم آية تقول: مساء الخير، فعلا في ناس لربما يتعدوا البروتوكولات والحدود، جدا ما أسمح بها، مثلا اللي هو انتقاد الأثاث، يعلموني كيف أربي عيالي، أنا هنا أصمت وأبين لهم أننا مو مرتاحة لهذه السالفة. زمان كانوا العرب أو يعني من العادات، عادات طبعا العرب معروفين بالضيافة والكرم، وبالتأكيد يعني ما في أي أكرم منهم، ولكن أيضا هناك لما يقولوا ما عقب البخور قعود، لحظة ذكروني بالله، في مثل يعني أول ما يضيف طبعا في فنجان الهيف اللي هو المضيف يجرب القهوة قبل الضيف عشان يبين لنا ذي الزينة وأمورها تمام، بعدين في هز الفنيال، وفي بعد لما يجيبوا البخور خلاص هني كأنها انتهت الزيارة. هذه إحدى البروتوكولات في الضيافة. وبعد أن الضيف ميل لثلاث أيام، يعني ثلاث أيام خلاص، اليوم الرابع توكل. أيضا هنا في مشاركة تقول: في ناس فعلا أول ما يدخلوا البيت يمسوا أغراضك، يقعدوا بشكل طويل بدون دعوة، وهالشيء يوترني. أيضا لما يكون متشرط ودائما ما يسأل إيش سويتوا إيش ما سويتوا، كم راتبكم وين بتروحوا، هنا أعتقد أنها فيها تعدي للخصوصية. أيوة هو ذا المثل، بعد العود ما شيء قعود، يعني لحد يجيب العود في البداية قبل الكوة يجيب العيد. أيضا هنا في مشاركة تقول: في شخص جاء بينام معنا وثاني يوم قال: ليش ما صحيتوني على الريوق؟ حسيت سؤاله جدا غريب، يبطل الثلاجة يسأل ليش ما عندكم بيبسي. أعتقد هذه فيها شوية تعدي على الخصوصية، حتى لو كان المكان فيه كرم، حتى لو قالوا لك خذ راحتك البيت بيتك، هنا أنت لازم يعني شوية يكون عندك بروتوكول الضيافة. إذن هذه كذا أبرز المشاركات، ونروح لفاصل غنائي قصير وبعدها راجعينا.

0: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
5: هلا كافيه، هلا كافيه، هلا كافيه، على هلا اف ام. هلا كافيه.

إذن إيش هي الحدود اللي ما تسمح فيها في بيتك؟ أكيد في أحد الأشخاص كان طالب تهنئة. سوري خولة. خولة تقول مساء الخيرات، حبيت أبارك لفريق أثر مجمع 2 جامعة السلطان قابوس على فوزهم بأفضل مبادرة متكاملة وفوز مستحق في مسابقة سمو. تقول أنا جدا فخورة بنفسي وفريقي وأحبكم، وإحنا بعد فخورين فيكم، أكيد صبرتوا ونلتوا وأنجزتوا، كل التحية لكم. أما على طاري سالفة الكافيه، فإحنا قاعدين نسالف عن الحدود والمعايير. المشاركة من عند ماريا تقول أنا أكره ما عندي إنه هذه الحركات يسوونها الأهل باعتبار إنه طيحين الميانة، ولكن لا، في حدود وفي خصوصية، مثلا إنهم يطفلوا على الغرف، على أغراضك الشخصية، هذا إلى جانب إنهم دائما ما ينتقدوا الأكل مالح ولا يحتاج سكر وغيره. فبالتالي يعني الحدود هذه مطلوبة، مش مسألة حدود. أيضا ماريا نعتقد أنها مسألة إتيكيت وذوق عام، ولا إيش رأيكم؟ بنروح الحين إلى كذا فاصل غنائي، وحليمة طلبت هذه الأغنية شد وبدو، نفس الشيء أغنية حلوة رهيبة، ما بهديك يا حليمة لأن أحس فيها شوية كذا يعني معاني قاسية، بس أنت هديها للي تبيله.

وبالتأكيد الحدود تختلف من شخص إلى آخر، ولكن كلها مرتبطة وتنتهي في مصب واحدة وعند زاوية واحدة، اللي هي الاحترام، الراحة، الأمان داخل البيت. ففي ناس في حدود أو في معايير أو في قوانين يعتبرونها أساسية، مثل عدم رفع الصوت، وأن الواحد يسوي مشاكل، احترام خصوصية الغرف والأغراض الشخصية، أنهم ما يتدخلوا في قرارات أهل البيت أو تربية أطفالهم، وما يباتوا ويجيلوا لفترة أطول بدون تنسيق، إضافة إلى ذلك أنهم يحترموا مواعيد النوم والراحة، وما تعزم حد معك طالما أنت معزوم. أكيد الالتزام بالنظافة وترتيب المكان، والأهم من ذلك عدم طرح أسئلة شخصية أو أنه أسئلة محرجة. لكن المفارقة الغريبة تقول بأنه الناس أحيانا يستمتعوا بالشكوى من الضيوف، ولكن إذا ما يحد يزورهم يزعلوا، يحسوا أنه ليش هالأوادم ما عاد يزورونا وما سيروا علينا. يعني الإنسان يبغى الخصوصية، بس بنفس الوقت يبغى يحس أنه هو محبوب وبين جماعته، إضافة إلى ذلك يبغى يحس أنه مطلوب اجتماعيا. فهذه التناقضات موجودة في كل بيت وعند كل إنسان. فأعتقد أكيد إحنا كعرب للكرم والضيافة متأصلة، ولربما من أشهر الشعوب و أكثرها من يثمن ويقدس الكرم، ولكن أحيانا هم القرايب هم اللي يطيحوا الميانة ويسووا هالمشاكل كلها. بس أكيد حلو أن البيوت تكون مفتوحة للآخرين، وقلوبكم أيضا مفتوحة للآخرين، وأيضا جميل أن يكون منزلكم هو ملاذكم وسلامكم.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية الدجاج والبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: بالتأكيد اليوم ضيفنا شخص مميز، وأنا دائما أقدر الأشخاص اللي يعملون على حرفة معينة، اللي إيدهم دائما ما يعني تشتغل بكل حب في إنتاج منتج جميل يضيف لحياة الناس الآخرين. أكيد اليوم ضيفنا وهو مؤسس شركة إرث. هذه الشركة تقدم تحف فنية مصنوعة من الخشب بفن الماركتري. بنتعرف أكثر على هذا الفن، حيث يلتقي الأصالة بالإبداع. شايفين هذه الطاولات الأنيقة، الأنتيكات، التحف اللي تجي مطعمة بالصدف ومن أغلى أنواع الخشب، يصنعونها بإيدهم. أكيد ما بين المتانة والجمال، هناك طاولات يعني تصنع بتعكس ذوقكم الرفيع، اختياراتكم، صناديق هدايا فاخرة، وكل هذه يعني المنتجات تحمل قصص وراءها وتحمل ساعات من العمل الدؤوب عشان تظهر لنا أو تظهر لكم بهذه الحلة النهائية. بالتأكيد هم في إرث يقولوا أن كل قطعة هي نتاج شغف وحرفية عمانية أصيلة، صيغت بعناية لتلبي تطلعاتكم وتزيد من رونق مساحاتكم. يقولوا نضع في قلب عملنا الجودة والتميز، ونسعد بأن تكون جزء من رحلتنا. وإحنا اليوم راح نتعرف على رحلة إرث أكيد مع ضيفي هنا في الاستوديو ماجد السلطي، وهو مؤسس شركة إرث. أهلاً وسهلاً بك ماجد. مساك الله بالخير والنور والسرور.
1: الله يمسيك بالنور والسرور.
0: طبعاً بخبر المستمعين قصة اللقاء، أنا كنت في زيارة للمؤتمر ومعرض العقار، وفي جزء منه اللي هو معرض التصميم أو أسبوع التصميم، فلفتني أعمال فنية جدا قمة في الحرفية والدقة. فاتصلنا بماجد. أهلا ماجد، كيف حالك؟ ودنا أنك تكون معنا في لقاء، وماجد ما قصر، فحياك الله.
1: الله يحييك، أتمنى أن يكون ضيف خفيف لطيف يعني
0: بإذن الله تعالى. نتكلم عن الحرفة وبداياتك مع الخشب، وهذا العلاقة الوطيدة اللي جمعتك بهذه القطع والتحف الفنية.
1: هو حقيقة يعني الخشب أنا يستهواني كهواية من زمن يعني طويل، فكان كثير تستوقفني يعني التحف الفنية الخشبية، وكنت كثير يعني أميل لها، أحس أنه فيها روح، في كذا يعني علاقة بيني وبينها. فظليت سنوات طويلة فقط كمقتني وكمعجب يعني بالأعمال الخشبية.
0: جميل.
1: وكذلك عندي أصدقاء وأصحاب يعني في ذات المجال. فإرث بدأت في بداية 2025، قررنا أنا وأصحابي أن نحن نأسس شركة، وأن نكون متخصصين فقط في فن الماركتري.
0: نعم.
1: لأنه هو فن جدا عريق، وفن يعني يحمل رسالة، وجاءت الفكرة هي المحافظة على هذا الفن بالأيادي العمانية ووضع البصمة، يعني الثيمة الخاصة فينا نحن كعمانيين في هذا الفن.
0: جميل.
1: فالحمد لله رب العالمين.
0: يعني انت بداياتك مع الخشب ما كانت بفن الماركتري، كان بس مجرد انه نحت واشياء بسيطة.
1: اي نعم.
0: تقريبا كم سنة صار لك او متين بديت، او اول قطعة نحتها قبل لا يعني تحترف؟
1: لا، هو مش انا نحتها بنفسي، يعني انا اقتني المنحوتات، اقتني الاعمال الخشبية، لكن زملائي عندي مثلا، عندي زملائي في منهم النحات، وفي اللي يعني عندي زميلي ماجد الرحبي 22 سنة في مجال الماركتري.
0: جميل.
1: وهو ينفذ ويصمم التفاصيل هذه، وكذلك عماد العميري هو نحات ينحت الأعمال الخشبية. يعني كنا نتبادل كذا فيما بيننا، يعني
0: تتبادل القطاع الفنية.
1: اي نعم.
0: حلو.
1: بس والأفكار كذلك يعني.
0: نعم.
1: ومسألة دمج مثلا تصميم في تصميم، أو يعني إدخال هوية مع هوية أخرى ونطلع بثيمة.
0: جميل.
1: فيها
0: طبعا أنت ما درست الهندسة ولا يعني الفن؟
1: لا لا لا
0: أبدا، هي مجرد هواية.
1: هواية.
0: أحد من عائلتك مثلا كان يصنع ينحت؟
1: لا والله ما أحب.
0: فأنت الأول خلينا نقول.
1: إيه نعم.
0: جميل. بس إيش هو فن الماركتري ماجد؟
1: فن الماركتري هو تطعيم الخشب بالخشب والخشب بالصدف. طبعا هذا الفن عريق قد يتجاوز عمره 5000 سنة. في بداياته هو ظهر في الحضارة الفرعونية، حتى لو نلاحظ مثلا بعض القطع الخشبية من الحضارة الفرعونية اللي زار مصر يشوف في عندهم اللي هو تطعيم الخشب بالخشب، لكن هم يختلف لأنه هم يحتوي يعني نقوشاتهم أو تطعيماتهم على أشكال بشرية وحيوانية. بعد ذلك هذا الفن ارتحل إلى بلاد فارس تقريبا قبل 2500 سنة وظهر عندهم. نحن في عمان تقريبا ظهر هذا الفن في بداية 70، يعني بدأ كفن، لكن هذا الفن لما ظهر عندنا هو يعني أخذ طابع خاص فينا نحن اللي هو مستوحى من القلاع والحصون والمساجد وكذلك من الهندسة الإسلامية والنقوش الإسلامية.
0: جميل.
1: فبدأ يتطور يعني الفن.
0: لربما يعني السلطان قابوس رحمة الله عليه كان من أشد المعجبين بهذا الفن.
1: هو يعني من أشد المعجبين، وحقيقة يعني كان له الفضل أساسا. أنا يعني اللي عرفته أنه حتى تم التأهيل وتدريب شباب عمانيين على العمل في هذا الفن.
0: نعم.
1: هنا
0: ونرى جدا يعني اليوم في تصميم القصور، الأوبرا السلطانية مليئة بفن الماركتري، وفي اهتمام واسع في هذا الجانب. أعتقد هي من الفنون أيضا اللي تعيش بشكل طويل وما تقدم أبدا، هي
1: فعلا
0: قطع كلاسيكية للزمن.
1: هي قطع فنية يعني القطع هذه يعني هي تحمل إرث وتظل لسنوات طويلة. هي مش قطعة خشبية جامدة، هي تحمل روح فيها رسالة. يعني نحن حتى ونشتغل في تصميم النقوشات يعني جدا يعني حتى بعض العملاء نسألهم يعني انت ليش تريد هذا القطعة وليش مثلا من الـ على سبيل المثال في صناديق الهدايا مثلا من الشخصية اللي راح تقدم له هذا، يعني ندرس المناسبة وكذا بحيث انه نحن نطلع بشيء يكون يليق ويكون له ذكرى، نخلد فيه ذكرى يظل لسنوات طويلة. يعني
0: جميل. يعني مش فقط صندوق هدايا سيقدم، انت ودكم تعرفون تفاصيل من أيوة. من سيحتفظ أيوة. بهذا الصندوق
1: حتى يعني الهدية اللي راح تكون داخل يعني قيمتها، ومش بس بالقيمة المادية، أحيانا تكون حتى بالقيمة المعنوية يعني. فبهذا الشكل يعني
0: نحن جميل نعمل. ومن هذا الأرث جاءت شركة أرث.
1: إيه نعم.
0: نتكلم عن شركة أرث وتأسيس هذه الشركة.
1: الشركة تأسست في بداية 2025 طبعا بحكمنا عندي سابق أعمال تجارية وعندي خبرة في إدارة المشاريع، فاتفقت مع زملائي على أساس أن نحن ننطلق ونأسس هذه الشركة بكون أنهم يعني تجمعنا وكل واحد في مجاله.
0: نعم.
1: والحين الشركة نحن 7 عمانيين فيها، 4 شباب و3 بنات.
0: وايد حلو.
1: نعمل. أقدمنا في هذه الحرفة 22 سنة خبرة.
0: جميل. وأنت أيضا 20 سنة قلت لي.
1: أنا في الأعمال التجارية 20 سنة.
0: وفي الخشب.
1: في الخشب يعني لا هي هواية قديمة في تتجاوز 20 يعني من وأنا صغيرة أساسا تستوقفني الأبواب النوافذ الخشبية، أي قطعة خشبية أجلس
0: تتأملها.
1: أتأملها يعني.
0: جميل. اليوم القطع هذه أكيد ثمينة للغاية.
1: صحيح.
0: وحتى المواد المستخدمة فيها أيضا ثمينة، يعني تعبر عن المتانة وبقائها لفترة طويلة. صحيح. إرث مثل ما أنت قلت. كيف يعني تجلبون هذه المواد؟ كيف تصنعوا القطعة الوحدة؟
1: نحن المواد نستجلبها في منها من السوق المحلي وفي منها نجيبها حتى من الخارج، لكن هي مسألة انتقاء.
0: نعم.
1: الأخشاب، انتقاء الأصداف، جودتها، كثافتها، متانتها. هو مش أي خشب وخلاص يعني أنا أركبه عشان أطلع، لا. يعني على سبيل المثال في نوع من أنواع الخشب اسمه الأبينوس.
0: أيوة.
1: طبيعة خشب الأبينوس كل ما كان أقدم كل ما كان أسود غامق، ففي اللب الشجرة يكون أسود، كل ما تقدمت في العمر كل ما زاد يعني
0: كانت عتيقة أكثر،
1: عتيقة. فهذا من الأخشاب النادرة حتى يعني يعتبر الأبينوس.
0: من وين تحصلون عليه؟
1: نحن نشتري، أحيانا نحصله في عمان وأحيانا نجيبه حتى من الخارج. وندقق يعني في هذه المسألة أن نحن نختار اللي هو يعني اللي هو فعلا الأبينوس، الأبينوس يعني لونه كذا أسود ملكي. عندنا مثلا خشب التيك نفس الشيء، يعني تحصل أخشاب كثيرة لكن إذا كانت حديثة تكون كثافتها يعني أقل.
0: أيوة.
1: بس كل ما كانت يعني من وقت تقطيعها إلى تنشيف إلى أنها وصلتنا نحن تكون ماخذة فترة زمنية، نسبة الرطوبة فيها تكون شبه معدومة أو قليلة جدا على أساس أنه ما يتأثر القطعة الخشبية.
0: هذا الأبينوس يعني مش محلي وإنما مستورد.
1: مستورد
0: وأكيد كلفة عالية.
1: إيه نعم.
0: يعني بتصرح لنا برقم نتخيل؟
1: لا لا
0: قيمة
1: ما
0: الأبينوس.
1: لأنه يختلف
0: نفس الذهب يعني؟
1: لا لا ما يوصل يعني نفس الذهب، لكنه يختلف حتى يعني من مورد لمورد، لأن أحيانا المورد يشوفك أنت مغرم في هذا القطعة فهو
0: يحاول
1: يرفع فيها السعر. إيه نعم. الأمر الآخر بعض القطع بعض المقتنين يحبوا أنهم يزيدوا على التطعيم اللي هو التذهيب، مسألة مثلا الإكسسوارات تكون مذهبة سواء نحاس مطلب مع الذهب، بعض التصاميم أن نحن نستخدم الخلفية تكون عبارة عن نحاس مذهب مطعم بالصدف.
0: جميل.
1: فهذه تعتبر من القطع النادرة جدا، وهذه العمل فيها أساسا متعب أكثر، ووقتها في العملية تأخذ وقت أطول. الأمر الآخر القطع هذه الفنية في البروسيس اللي نشتغل عليه في العمل كل ما كانت التفاصيل جدا صغيرة كل ما كان الوقت الزمني في التنفيذ أطول.
0: تقريبا يعني كم ياخذ منكم
1: يعني اول صندوق نحن انتجناه في ارض، وهذا الصندوق لليوم موجود ونحن ما نبيعه يعني
0: ما تتخلوا عنه
1: ابدا،
0: بس صنعتوه للبيع في البدايه ولا
1: لا؟ نحن صنعناه في البدايه انه يكون عندنا القطعه رقم واحد تكون لنا نحن يعني في ارض فقط.
0: جميل.
1: وكذلك نوصل فيها رساله للناس والجهات بأنه نحن عندنا المقدرة في صناعة يعني أدق التفاصيل.
0: جميل.
1: فهذا الصندوق كان يجمع بين حرفتين، فن الماركتري وحرفة النحت. فصندوق القاعدة من تحت كان عمل نحت بالكامل من أربع الجهات عبارة عن وردة في بداية تفتحها.
0: يعني هو التصميم كذا ولا
1: ايوه التصميم ها انه الشريط القاعده تحت هي الورده بدايه التفتح، فنحات تشتغل عليها
0: قمه في الدقه.
1: الفكره منها كانت انه نحن هذه بدايه تفتح ارث.
0: جميل.
1: من هنا يعني. وبعدها اعلى من الاعمال النحت صار الاعمال الماركتري، وكانت جدا تفاصيل دقيقه قد يكاد أنه في منها يوصل إلى 0.5-0.4 مليمتر يعني أمام،
0: يعني قمة في يعني
1: وعملية نفس الشيء اختيار اللي هي الألوان الطبيعية، يعني الألوان اللي مستخدمة هي مش ألوان اصطناعية. نحن واجد يعني ولين اليوم محافظين على ذا الشيء بأنه كل قطعة لازم تكون كل التطعيمات اللي فيها هي تطعيمات خامات طبيعية مش خامات صناعية، وهذا السبب انه هو رافع الكلفة.
0: نعم.
1: بعد ذلك الصندوق أعلى منه نفس الشيء، يعني جاي بشكل كذا منحني وحاطين فيه مذهبة، هو عبارة عن شعار الدولة خنجر وتاج.
0: جميل.
1: على أساس أنه نحن جمعنا كل اللي نحن نشتغله في صندوق واحد.
0: كم خدم منكم؟
1: الصندوق خذ منا تقريبا شهر ونص.
0: وكم شخص؟
1: أشخاص.
0: والصندوق ما تبيعونه؟
1: لا لا لا أبدا، بس اليوم مسافر الصندوق.
0: مسافر ورايح الصندوق؟
1: صندوق مسافر راح الكويت لكن بيرجع
0: عادي. عندك تسفر الصندوق بدونك؟
1: لا يعني. في شركة من شركات المتعاونة ومتعاقدة معنا عندهم معرض في الكويت، فحبوا أنهم يأخذوا الصندوق يعني معهم في الرحلة على أساس يعرضوا، لأنهم مشاركين في معرض عطور، فما أخذينا معهم وقلنا لهم ما أخذ الله في الصندوق يعني
0: بعد كل شيء، ولا أنه الصندوق
1: ما حد خاصة القطعة الأولى يعني.
0: أيوة.
1: الأمر الثاني عندنا في إرث نحن ممكن ننتج ونعطي العميل شهادة من الشركة بأنه هذا التصميم اللي هو إصدار واحد فقط، يعني ممكن نحن نعمل إصدارات خاصة لأشخاص أو جهات ما تتكرر، ما ننفذها مرة ثانية، فيعتمد يعني على رغبة الشخص المقتني يعني. طبعا هي التحف فنية يعني مثل الكراسي والطاولات أو طاولات الطعام والمجالس، خاصة نحن في عمان يعني عندنا اهتمام كبير في المجالس، فننتج من هذه الأعمال مجالس كاملة بهذا الفن.
0: واو.
1: أي نعم.
0: هذه المجالس الكاملة كم تقعد يعني تستغرق حتى تجهز وكلفتها؟
1: تأخذ شهور يعني، توصل إلى 4 إلى 6 أشهر في تنفيذها يعني.
0: والكلفة أكيد
1: الكلفة هي
0: غالي الغالي.
1: تعتمد يعني تعتمد على المسألة الحساب، الكلفة هي ما فقط يعني حساب الخشب.
0: نعم.
1: هي كلفة الحرفة والفن هذا، كلفة مسألة التطعيم فيها، الوقت، نوع التصميم اللي راح نشتغل عليه، يعني هنا تنحسب التكاليف.
0: أنا برجع لك لمسألة التكاليف اليوم، بأنه شوية يعني موضوع أو محور مثير للجدل لدى البعض. لكن غير الخشب بس تستخدمون الأبنوس؟ ما في أنواع أخرى؟
1: لا لا، في أنواع كثيرة يعني، نحن نستخدم التيك والسبيلي والمهوغني والجوز وكثير من الأخشاب يعني.
0: وهذه الأخشاب تتميز بالمتانة؟
1: هي نعم، أخشاب طبيعية ويعني مع الأخشاب كذلك نحن نستخدم الأصداف البحرية، يعني نحن في تطعيماتنا في أصداف بحرية، سبحان الله هذه الأصداف طبيعية 100% ما فيها أي تدخل في ألوانها، يعني في صدف أبيض لؤلؤي مورد ولؤلؤي مخضر، وعندنا الصدف الأحمر والأزرق والأخضر، وعندنا الجري موجود نفس الشيء. نحن هذه نستقلبها من الخارج أساسا يعني الأصداف،
0: عن طريق مزادات مثلا؟
1: لا لا لا،
0: أو أشخاص مهتمين
1: موردين متعاقدين معهم يعني.
0: جميل.
1: نجيبها.
0: ذكرت مسألة الألوان أنها تكون طبيعية 100%.
1: إيه نعم.
0: إيش تقصد بالألوان الطبيعية؟
1: يعني لون الخامة الصدف طبيعي، خلقة الله سبحانه وتعالى لونه أخضر. طبعا هو نحن نسميه صدف، بس هو فعليا هو مش صدف اللي نحن نعرفه. نحن في عمان موجود عندنا، لكن اللي موجود عندنا في عمان لونين فقط، الأبيض اللؤلؤي المورد واللؤلؤي كذا اللي يميل للتركوازي، ومنتشر في صلالة كثير، اللي هو المحارة اللي للصفيلح. محارة الصفيلح هذه يتم معالجتها واستخراج منها هذه الرقاقة الداخلية ويتشكل منها اللون هذا.
0: واو. يعني هذه القطعة فيها وايد بروسس وفيها وايد عمليات.
1: أيوة.
0: حتى المواد اللي بتستخدمونها، عشان كذا هي قطعة ثمينة فاخرة.
1: صحيح.
0: الواحد يقتنها لنفسه في بيت العمر أو حتى هدية ثمينة للأشخاص الآخرين. أكثر قطعة أخذت منكم وقت؟
1: أكثر قطعة أخذت منا وقت يعني مش هي أكثر، يعني في أعمال كثيرة خلط منها وقت، لكن في عنا قطعة اشتغلنا عليها بدقة عالية جدا، هي عبارة عن إطار لصورة لصورة جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. طبعا الإطار هذا مطعم من الأمام بالكامل ومطعم من الجانب بالكامل بالصدف، بصدف بشكل دوائر من الجانب بالكامل، وفي تطعيم من الأمام ومن الأعلى ويحمل شعار الدولة. تقريبا هذا احتوى على 2800 وشوية قطعة صدف. واو. الإطار هذا يعني قطع صغيرة جدا جدا على أساس أنها تشكل، أنا لو كنت يعني أعرف كنت بجيبه معاي الإطار عشان تشوف التفاصيل اللي فيه.
0: بنعرضها إن شاء الله في السوشيال ميديا
1: بإذن
0: على الإنستغرام. وخذ منكم كم من الوقت؟
1: يعني تقريبا هذا هو خلط منه قرابة الشهر وشوية.
0: وأكثر من شخص طبعا يشتغل على هذا البرواز.
1: يعني أكثر من شخص.
0: وكان طلب لأحد العملاء؟
1: لا، هذا نحن عاملينه حال
0: هدية؟
1: لا، المكتب حالنا هناك.
0: أيوة. جميل جدا. طبعا ما يباع؟
1: لا هذا اللي نحطينه نحن بس عندنا كبرواز.
0: أعتقد اليوم أنتوا تصنعوا قطع ثمينة وحلوة وكذا مرتبة وبعدها ما تبيعوها؟
1: لا، في منها يعني نبيعها، لكن في منها أحيانا لأنه في بعض الفترات مرت علينا مثلا ما عندنا أعمال ننفذها، فنجلس ننفذ أعمال نمارس شغفنا يعني هناك.
0: جميل جميل. أيوة. جدا. نتكلم عن أيضا أكثر قطعة كانت غالية بعتوها أو الأكثر سعرا.
1: يعني أكثر سعرا عندنا أكثر قطعة غالية هي بعدها ما جهزت و قاعدين نشتغل عليها الحين، صار لنا لأنها تغيرت الفكرة فيها أكثر من مرة وجزا الله الخير. يعني العميل هذا رجل فنان مثلنا يعني، فما طلنا المساحة
0: مطول باله فاهم الموضوع. أيوة.
1: يعني هذه القطعة قيمتها 6000 ريال، هي عبارة عن صندوق بس في قاعدة.
0: أوكي.
1: القاعدة من تحت هي كلها نحت، عبارة عن يعني بأشكال نباتية، والصندوق يجلس في النهاية كأنه طاولة، وبس هو فعليا صندوق يعني، ويفتح من النص. الصندوق هذا في الغطاء اللي راح ينفتح في تصميم من جبال مسندم، الثيم ما أعطينا إن الطابع اللي هو البحر والجبال اللي هي رؤوس مسندم.
0: جميل. ومن يشتغل على هذا التصاميم؟
1: ما قدر رحبي،
0: هو اللي رسم يعني بناء على طلب العميل.
1: هو يعني منتج الأفكار
0: وأنتوا المنفذين،
1: ويصير في عصف ذهني طويل جدا لين ما نوصل لأن خلاص نقرر، وبعد حتى ما نقرر يتم التعديل والتعديل.
0: يا سلام. والله فن.
1: نحن في الحقيقة يعني في أرث نحن ما نشتغل في المجال هذا، يعني صح أنه في هدف
0: مادي تجاري
1: وتجاري، لكن لا، نحن نشتغل كفنانين في المجال.
0: شعوركم أنتوا تقدموا هذه القطعة لأحد الأشخاص بعد ما جفزت؟
1: ويكون شعور يعني لحظة وداع.
0: يعني حزن مع سعادة بأنه شخص آخر بيقتنيها. أيوة. بس حزن.
1: ودائما نحن يعني ننبه عليهم أنه حافظ عليها، يعني حافظوا على القطعة هذه.
0: جميل. يعني أنا جدا مغرمة بمسألة أنه الواحد يبذل أيام وشهور. صحيح. عشان هذه يطلع بيبي تحفة فنية. لما كنت في المعرض أيضا أحد الأشخاص صنعوا طاولات، فقال لي عمر الخشب فوق 80 سنة تقريبا، وخذت منهم سنة وشيء، وخبرت ليش، وقال لي لين يجففوا الخشب ولين يتم معالجته، وأشهر بالأشهر بالأشهر. صحيح. ولين توصل عندهم. فاليوم سألت أنه هذه القطع تأخذ أيام ودهور. شوف أنا بروح معك لمسألة يعني آراء بعض الأشخاص الذين لربما لا يفهمون هذا النوع من الفن وما يقدرونه، وأكيد عندكم مواقف في هذا الجانب كثير وقلبك مليان عتب، لكن بكمل معك هذا الجانب إن شاء الله بعد هذا الفصل الإعلاني. مستمعينا الأحبة، أكيد اليوم ماجد الصلتي وهو مؤسس شركة إرث معانا في هلا كافيه، ونكمل حوارنا. فاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
2: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
3: تطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق ميثاق للصيرفة الإسلامية، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.mithaq.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
4: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.
5: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وداينامايت. اطلبه الآن.
6: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-900-004.
7: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: هلا كافيه على هلا اف ام.
0: وفي هلا كافيه اليوم نتحدث عن قطع فنية صنعت باليد، استغرقت أيام وشهور بمواد جدا غالية تستورد من الخارج وتنتقى بعناية. أكيد معنا مؤسس شركة إرث ماجد الصلطي، أهلا وسهلا بك مجددا. إذن أعتقد اليوم الطاولة ولا الصندوق ولا أي قطعة يعني وهي فيها مطعمة بأكثر من نوع خشب، خصوصا ها فن ماركتري مثل ما أنت ذكرت، وهي دمج الأخشاب أو المواد،
1: تطعيم الأخشاب بعضها،
0: تطعيم اللي هو صدف وغيره. هناك علم ودراسة أنه مش أي مادة مع أي مادة وأي شكل، وتهتموا أنتوا في هذا الجانب.
1: نحن نهتم واجد لأنه نحن نريد نخرج القطعة الفنية هذه يعني تكون مريحة للعين، ما يكون فيها تشوه بصري.
0: نعم،
1: واجد نركز على هذه المسألة من حيث أن تناسق الألوان الأخشاب يعني تكون كلها منسجمة مع بعضها البعض على أساس أنها تطلع لوحة فنية. نحن ما نتعامل يعني أنه هي قطعة جامدة، لا، نحن نشعر أنه هذه فيها روح، و هذا الروح لازم تكون روح جميلة مش يعني روح شريرة.
0: يا سلام، أعتقد اليوم أنتم كفنانين فاهمين في هذا الموضوع
1: أكثر. الحمد لله رب العالمين.
0: إحنا يعني يمكن نشوف ونعجب القطعة بس ما نعرف إيش المواد الموجودة ولا كم كلفت كم شهر ولا من وين أتت هذه المواد. أكيد في وايد ناس مثلا يشوفوها أنها غالي أو ليش نحتاج أن أسوي مثل هذا القطع، وهذا الشيء يألمكم كفنانين.
1: صحيح، كثير يألمنا يعني. في ناس ما عندها يعني التقدير للفن يعني أو العمل، هو يعتقد هو يراها جاهزة، فهو يعتقد أن الأمر بسيط جدا، بس هو ما عاش الكواليس في عملية إنتاجها هذه القطع. فلو عاش بيعرف يعني قيمتها وليش يعني هذا القطع يعني نحن نحبها أو واجد نتعلق فيها.
0: نعم
1: أيوة.
0: تشاركوا في معارض كثيرة؟
1: أخيرا نحن في المعارض فقط شاركنا في الملتقى الأول لصناعة الحرفيين في نهاية 2025، كان منظمتنا هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزاهم الله الف خير. حقيقة دائما هم داعمين يعني لنا وقريبين منا كثير، ومثل ما يقولوا متحملين واجد، لأن أحيانا نروح عندهم عندنا إشكالية عندنا شيء في هذا، فالأخوة هناك جزاهم الله الف خير يعني
0: جميل
1: يعني رائعين جدا صراحة.
0: من هم زبائن إرث؟
1: كثيرين، جهات حكومية وخاصة وأفراد.
0: من اللي يهتم في هذا النوع من الفن ودائما يهتم إنه أيضا
1: الناس أصحاب ذوق رفيع هم اللي يهتموا في الفن هذا. طبعا ذكرت حاجة وأنت كنت في المعرض، لاحظت على القطع يعني كأنها مصنوعة اليوم.
0: صحيح
1: صح،
0: هذا من الخشب اللي ما يقدم.
1: لا ما بس الخشب اللي ما يقدم، في سر هناك. يعني ربما شفتي في صندوق صغير جاي بشكل ماسة كله صدف أزرق وأبيض.
0: ما أعرف أني صورت صراحة، عادي أني صورت أعمالكم شوية.
1: عادي عادي،
0: بس أنه أتذكر الطاولة، أتذكر أيوة. الكوفي تيبل والبرواز اللي كان موجود، صناديق المجوهرات. ما
1: في صندوق صغير كذا لونه أزرق وأبيض بالصدف،
0: في هذا اللي فيه العطور صح؟
1: لا لا لا لا، لا مش هو.
0: بس حتى الطاولة ترى فيها
1: أيوة
0: صدف،
1: فيها صدف.
0: واو.
1: في ناس يعني نحن العمل هذا ما فقط أنه نشتغله ونبيعه وبعدين ما نسأل عنه.
0: نعم
1: لا، نحن نهتم حتى ما بعد البيع. في طبقة زجاجية لو لاحظتي على القطع، هذه مادة نحن استخلصناها اشتغلنا عليها، وهي في كل قطعة نحن ننتجها تكون موجودة، بحيث ان القطعة تظل لو 50-60 سنة تكون بنفس النظارة.
0: جميل.
1: يعني انا عندي جبت مرة صندوق من شخص، يمكن من اشترى هو جابه من احد شركات خارج يمكن سنتين، جاني قال لي انا اشتكي انه لونه اصفر يعني مصفر لونه، فخبرته انه الفينيشنج يعني كان رديء جدا في العمل يعني، فقال لي انا اخاف يعني اخذ من عندك يطلع نفس. قلت له انا اعطيك ضمان 5 سنوات لاني ما اقدر اعطيك يعني سنين طويله، لان
0: ما اعرف ظروفك.
1: ايوه ما اعرف الظروف يعني، لكن انا اللي متيقن منه انه يعني ان هذه القطعه تظل بنفس رونقها بنفس نظارتها يعني حتى لو 60-70-80 سنة.
0: جميل. في المعارض أو حتى يعني من خلال تواجدكم على المنصات تصادفوا أنواع غريبة من الطلبات تحصل معاكم هذه القصص، الأشخاص الذين لا يقدرون هذه القطع الفنية؟
1: وكثير كثير ناس يعني أحيانا الناس تجي تطلب بأسعار جدا غير منطقية جدا جدا يعني سعر مش منطقي يعني مهما انت تحاول تشرح له وتوضح له وتبين له هذا الأشياء، فهو بعده ما يستوعب يعني، فعادي.
0: إيش يبغى يعني بالضبط؟
1: نحن يعني أنا بالملتقى اللي كان في نهاية السنة الماضية، أنا كنت أستهدف الأطفال الصغار اللي طلاب المدارس، كنت أحضرهم عندي في البوث وأشرح لهم عن هذا الفن وكيف وصل وكيف العمل فيه، وحتى كنت جايب بعض الرو ماتيريال معاي في المعرض على أساس أفهمهم، على أساس أنهم يكون عندهم وعي بالمواد هذه وبالفن هذا.
0: ودك يعني أنه في جيل يطلع يعرف.
1: أتمنى قيمته. ذلك.
0: أيوة.
1: أتمنى ذلك.
0: هل صادفتك طلبات غريبة يعني أبدا ما تنساها خلال مشوارك الفني؟
1: يعني ما يستحضرني الحين موقف يعني شيء غريب حقيقة، يعني في موقف واجد زعلنا شوية. عندنا أحد الأشخاص طلب من عندنا نعمل له طاولة طعام، اشتغلنا تقريبا قرابة شهرين في تصاميم الطاولة والكراسي، وحقيقة يعني اجتهدنا اجتهاد عالي جدا انه نحن هذا الشخص لازم يعني لانه نعرف شخصيته ونكسبه، انه نقدم له شيء يعني تحفة ما حد يقدر يكررها يعني. فعملنا له كل التصاميم، وبعد ما عرضنا عليه السعر اتناقش معنا في السعر، وحتى نحن نزلنا وقينا على نفسنا يعني نزلنا في السعر بسبب انه نحن راح ينفتح لنا باب يعني من وراء هذا الشخص. بس فاجأنا بعد فترة هو راح ونفذ التصميم هذا اللي نحن تعبنا عليه مع حد آخر، وشفنا يعني العمل بعد ما وصلتنا صور عنه، ما بهي الفكرة اللي نحن كنا، لأن الحمد لله نحن ما أعطينا تقسيمة الخشب، فقط أعطينا التصور العام والتصاميم التفاصيلية، فهو فقط كان ينقصه اللي هو تقسيمة الألوان ودمج الأخشاب. فالجماعة نفذوا له العمل، بس عملوا له ألوان يعني كل واحد ما يشبه الثاني
0: يعني ما بنفس الأصالة والجودة.
1: لا لا لا لا يعني حتى هي يعني ما عشان إنه نحن ما نفذناها، لا بس يعني اللي يشوفه يعني فيها ما فيها ذيك الجاذبية إنك أنت تجلس تحدق بعينك فيها وتتأملها يعني.
0: فراح هذا الشخص اللي كنت بتكسبه؟
1: راح، ولكن الحمد لله جاء أفضل منه.
0: يعني في ناس اليوم تهتم؟
1: لا في ناس كثير وعمانيين كثيرين يعني عندهم ذوق عالي جدا جدا جدا،
0: يحرصون على حتى نوعية الخشب والصدف.
1: نعم نعم، ويعرفوا ويعرفوا يعني إيش اللي هم باغينه أساسا.
0: نعم، وعادي نعم. عندهم أنهم يحطوا
1: عادي لأنه هو يقدر يعني، هو عارف إيش مشتري هو، لأنه ما أخذ قطعة فنية تعيش معاه سنين وتكون يعني يعني القطعة هذه موجودة يعني ما تتلف، وهو يحكي من وراها قصة يعني. حتى نحن في إرث يعني عندنا كذا اللي هو شعارنا المسموع أو المكتوب يعني إرث، كل قطعة لها قصة لا تشبه غيرها.
0: يا سلام، لا تشبه غيرها، لأن هذه مصنوعة لك وحدك.
1: أيوة،
0: وما في غيرها مشابهة.
1: ما في.
0: أيضا نتكلم عن الأشخاص اللي مثلا يشوف هذا القطع ويقول لك أوه غالي، شعورك وقتها؟
1: لا أنا أعذره لأنه قد يكون ما فاهم أو ما مطلع أو ما يعرف عن هذا الفن، لكن إذا واحد يعرف وتناقش معنا مثلا ويجي يقول لي غالي، هذا واجد يزعلني كثير كثير يزعلني يعني.
0: تفهمه، تحرص أن تفهمه ولا خلاص
1: يعني تشعر انه هو يعني نقص من قيمتك يعني. هو فاهم وعارف الفن هذا وعارف الجهد مثلا المبذول وكذا، بس لما يجي يقول لك غالي يعني تحس يعني بألم يعني. انا مثلا هو استنزاف ترى يعني جهد ذهني وفكري وبدني، عشان انا تقول لك هي مش مساله انا جبت المواد، في ناس تحسبها كذا يقول لك عادي انا بجيب الخشب واجيب هذا انزين اسوي. ترى ما بس جبت المواد، ما بعد المواد يعني من يشكلها هذه المواد، من يشتغل عليها، هنا المسألة.
0: جميل.
1: يعني حتى من ضمن الأشياء ليش وجود في الفريق معنا بنات؟
0: لأن عندهم نظرة خاصة.
1: لا.
0: ذوق ربيع.
1: لا لا لا، هي تمتاز المرأة إنه فيها نفس طويل. مسألة التطعيم يعني هي مسألة تركيب قطع صغيرة جدا، فالبنات عندهم نفس طويل جدا، عادي تجلس يعني نحن الدوام معنا 9 ساعات، الانتاج الفعلي هو ما يتجاوز 4 ساعات ونص، لأنه ما في. وأنا من تجربة شخصية أني أنا حاولت أني أكمل 60 دقيقة في تطعيم صندوق صغير في قطعة يعني مساحة صغيرة، أنا ما أقدر.
0: غريب.
1: يعني على كل 45 دقيقة هم يأخذوا بريك كذا 10 دقائق 5 دقائق، لأنهم متعب للنظر. الأمر الآخر على أساس خفة اليد، البنات عندهم يعني نعومة، والعمل هذا يحتاج يد ناعمة في عملية التطعيم أثناء تطعيم ودمج الألوان. يعني ما مسألة، يعني نحن شوية في رجال طبيعتنا خشنين يعني.
0: نعم.
1: فأحيانا نكسره
0: فيحتاج إلى
1: وارجع عيد
0: مع هذه القطعة الفنية،
1: فهو يحتاج يد رقيقة جدا تتعامل معه.
0: أيضا ما أعرف لو هذه المعلومة صح ولا لا، بس إن الإناث يعرفوا يفرقوا ما بين الألوان يعني بشكل دقيق.
1: أخبرك شيء، يعني شايف الصندوق هذا اللي شفتيه بهذا الجمال؟
0: نعم.
1: هذا لما يتركب يتركب بالقلب.
0: كيف يعني؟ أنا ما بفهم يعني، بس يعني
1: مشكلة لازم كيف أفهمك؟
0: شرح عملي بس عادي.
1: شرح عملي هو مثلا الرسمة بهذا الشكل، فنحن نقلب الرسمة.
0: أيوة.
1: التصميم هذا ونشتغل عليه بالمعكوس عشان يظهر بعدين بالشكل الصحيح، يعني في بروسس كذا. فلازم اللي يركب يكون فاهم اللي المصمم مسوينه ومقطعنه الأجزاء، فهو لازم يكون فاهم وين هذا اللون راح يكون موجود.
0: جميل. يعني القطعة فاهمتنكم وانتو فاهمينها.
1: أيوة.
0: انزل الناس اليوم كيف يقدروا يفرقوا ما بين هذا العمل أقل جودة ولا مقلد أم هذا أصلي وذو
1: يبين.
0: أيوة.
1: يبين. في ناس الحين تستخدم مثل الطابعات اليوفي، يطبعوا ستيكر ويحطوه على الخشب الام دي اف ويعمل له لمعة كذا خفيفة، ويقول لك هذا ماركتري. هو مش ماركتري، هو جلاد.
0: زين يبين الجلاد.
1: يبين. شوفي كل عمل يدوي تجد فيه أخطاء بسيطة، مهما حاول الحرفي يسعى بأنه هو ما يكون عنده خطأ، إنزين، بس دائما يقع فيه خطأ أو جزئية صغيرة أو
0: وهذا شيء. ما يميز الأعمال اليدوية.
1: أيوة.
0: أنها تكون كذا أوثنتك، يعني فيها أخطاء بسيطة بس أخطاء يعني تجملها.
1: أيوة. أما تجيك يعني تصميم كذا فت
0: هذا يعني كمبيوتر مسويه.
1: أيوة.
0: إنزين هذا الفن الماركتري استحالة إنه يتصنع بالمكاين، لازم باليد ولا؟
1: هو في مكاين مساعدة في عملية الإنتاج.
0: نعم.
1: لكن هي القصة الكبيرة إنه هو يعني الجزء الكبير من العمل يدوي، يعني مثل الكمبيوتر فقط يساعدنا في عملية التصميم عشان السرعة، بدل لأنه هو زمان كان ترسم رسم

0: تقطيعه بمكانين، وبعد ذلك عاد هي هنا تبدأ الرحلة الطويلة والمتعبة، عملية التركيب.
1: نعم
0: نعم, نعم.
1: طيب يعني ما أدري صح أم خطأ، وأعتقد إنه صح إذا بتجاوبني بصراحة، هذا الفن هو فن للأثرياء؟
0: هو يعتبر فن النبلاء.
1: حلو، هذه جابة دبلوماسية، النبلاء اللي من النبلاء الذين يقدرون الفن. يعني ما بأي أحد يقدر يقتني هذا القطع.
0: صحيح.
1: فاليوم تستهدفون شريحة معينة من العملاء، كيف إيش رأي الناس التفاعل أيضا عملائكم مع قطع إرث؟
0: لا الحمد لله، يعني في تفاعل طيب، وفي جزاهم الله خير، في شخصيات داعمة أساسا، يعني اللي لنا نحن في إرث، يعني في بعض الشخصيات تقدم لنا دعم معنوي للاستمرار، لأنهم هم يشبهونا نوعا ما، يعني
1: فاهمين فنكم.
0: أيوة
1: جميل. فعمان من اللي يهتم وايد لمثل هذا الفن ودائما يقتني من عندكم؟
0: والله كثيرين.
1: جميل.
0: في عندنا ناس شراية فيه،
1: يعني عندكم ناس شراية مهتمين. أيوة. في هذا الجانب.
0: أيوة.
1: الله يبارك لكم.
0: آمين
1: يا رب،
0: يا رب العالمين،
1: ويرزقكم من واسع فضله. اليوم مثل هذه المعارض اللي تقام أيضا كيف تفيدكم، وإيش هي تطلعاتكم المستقبلية في مؤسسة إرث؟
0: نحن في إرث عندنا تطلعات يعني مستقبلية إن شاء الله، راح نتوسع يعني على مستوى الخليج العربي
1: بإذن الله،
0: وحتى عالميا. عندنا الفكرة أن نحن راح نريد نوصل هذا الفن يعني لأكثر من مكان. الأمر الآخر، نحن نعمل جاهدين أن نحاول ندرب أشخاص على هذا الفن، بحيث أن هذا الفن ينتقل من جيل إلى جيل آخر، ويكون عندنا شريحة كبيرة من الناس اللي تحب هذا الفن، أن نحن نقدر نخدمهم ونقدم لهم يعني ونعلمهم وندربهم في إرث على هذا الفن وصياغته وصناعته.
1: جميل.
0: هنا.
1: هل تدرب أبنائك أيضا ولا؟
0: أبنائي راحوا معي مرتين، فهم يفتكرون أنه هو بزل يعني.
1: أوه كيوت، لكن أعتقد لازم إذا الأبو الفنان يأكيد أحد أبنائه
0: إن شاء الله يا رب
1: يأخذ هذه الصنعة. إحنا نفتخر فيكم ونحييكم وندعمكم دائما. يعني شباب عمانيين تشتغلون على من عرق جبينكم
0: الحمد لله،
1: وبأيديكم اليوم حتى تخرجون بقطع فنية وتحف فنية قدرونها الناس اللي مهتمين بالفن واللي فاهمين هذا الفن. فيعطيكم ألف عافية ماجد السلطي وأيضا فريقك في مؤسسة إرث. كل التوفيق نتمنى لكم، وللي مهتم وحابب موجودين أنتم في بوث ريادة هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معرض أسبوع التصميم بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وأيضا هم موجودين في موقع التواصل الاجتماعي باسم إرث. دخلوا وشوفوا القطع وغذوا بصركم بهذا الجمال. شكرا لك الأخ ماجد السلطي،
0: جزاك الله الخير،
1: يعطيك ألف عافية. ومستمعينا الأكارم، احنا وصلنا إلى نهاية مشوارنا اليوم في هلا كافيه، مساءات الجمال والروقان أتمناها لكم وين ما كنتوا، وكونوا دائما في أمان الله وحفظه. مع السلامة.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
6: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
7: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
8: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: تثمير تكشف أول فصول مدينة الثريا بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المعرض العقاري من العاشر إلى الثالث عشر من مايو. تفاصيل تعرض لأول مرة.

تهدف جمعية الرؤية الإيجابية إلى التوعية بمخاطر المخدرات ودعم العلاج والتأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، وكذلك نشر الوعي بمرض الإيدز والحد من السلوكيات الخطرة ومكافحة الوصم والتمييز والتعريف بخدمات الدعم والعلاج في السلطنة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
0: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
1: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
0: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
2: راح انسحب.

0: قدم المرحوم والدي ما يقارب 109 فيديو كليب بين عاطفي ووطني، كان من نصيب الأغاني الوطنية 42 أغنية.
1: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سالم.
2: يا ناس يا أهل الهوى، أهوى جمال العيون.
3: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
4: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: إسكيويو
1: في برنامج هلا إسكيويو، نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا إسكيويو.
0: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا FM.

0: مثلك.
1: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين. ويبقى السؤال.
2: أنا يجيني في العيادة مريض عنده صداع، صداع مزمن، ممكن يكون السبب عضوي، ولكن في أوقات كثيرة يكون في عوامل نفسية تأثر على هذه الأعراض. مثلا ممكن يكون عنده ضغط كبير في العمل مخلي هذا الصداع أسوأ، أو يمكن يكون الضغط اللي في العمل هو أصلا السبب في هذا الصداع. العكس كذلك صحيح، لو كان المريض عنده مرض عضوي وعضوي بالدرجة الأولى مثل السكري، ممكن يأثر على نفسية المريض، لأنه يأثر على أسلوب حياته، على إيش يأكل إيش ما يأكل، الأدوية اللي يأخذها، ممكن حتى يأثر على قدرته على أنه يأخذ لأن أدويته في وقتها، ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية، ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات، ويمكن حتى راح بلدان ثانية، في النهاية ما كان في سبب عضوي، بس هو في الحقيقة ما بخير، هو فعلا يشعر بهذه الأعراض، لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد، يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا، تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة، لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب، ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها، أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنع بقناعاتي الشخصية، نبدأ من أنه طيب لو كان فعلا هذا هو السبب، في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية، قرآن يقرأ، وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا، أكيد وأكيد حتى حل الناحية النفسية، وهذا شيء معروف على فكرة وفي عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا، إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي، علاج سلوكي معرفي مثلا؟ إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها، إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون المشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي، وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة، أسأل المرضى إيش بالضبط طيب بتسوي، خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب، أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى جامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض للمختبرات، يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
3: شو لقيته؟ لا أرجو، شو لقيته؟ هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
2: لا كان فيها مواد مضرة طبعا، وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض، قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا، يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته، ممكن ننفصل عن مجتمعنا، ممكن ننفصل عن معتقداته.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، وعند استخدام الوضع الليلي تقل كمية هذا الضوء بشكل كبير، وبكذا تحمي عينك وجودة نومك تتحسن. باختصار، القليل من الظلام الافتراضي يصنع فرق كبير في راحتكم اليومية.

0: واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في برنامج هلا اسكيويو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
2: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
3: بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد
2: وأنا محمد الرواحي في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اسكيويو.
4: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مستمعين الكرام، مساء يحمل لكم كل الود والمحبة، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة هلا أف أم. معكم أنا رحمة محمد، وألتقي بكم من جديد في برنامجنا الأسبوعي هلا أسكيو. نرافقكم كعادتنا أيضا في جولة داخل حرم جامعة السلطان قابوس، لنقترب أكثر من القصص التي تستحق أن تروى، ومن الطاقات الشابة التي تصنع الفرق كل يوم، هنا حيث الطموح لا يتوقف والإبداع يجد طريقة ويبدأ بخطوة وإرادة. في برنامجكم هلا اسكيو نسلط الضوء على تجارب الطلبة وشغفهم ونجاحاتهم وكل الحكايات الملهمة لتنبض بالحياة الجامعية في جامعة السلطان قابوس تحديدا. ساعة كاملة مستمعينا نقضيها معكم من 8 وحتى 9 مساء كل ثلاثاء، بفقرات متنوعة وحوارات ممتعة بإذن الله. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا نفتح نافذة على قصة ملهمة، قصة رائعة عنوانها الإرادة والطموح، ونلتقي خلالها بزميلتنا طالبة من ذوي الإعاقة، ونتعرف أكثر على رحلتها، إنجازاتها والتحديات التي صنعت منها نموذج بالفعل يحتذى به، ونتكلم معها عن الشغف وعن رحلتها وعن الشغف الذي يعني لا حدود له، وعن الأحلام التي تكتب بالإصرار والثقة بالنفس. كل هذا مستمعين وأكثر في حلقتنا لليوم، فابقوا معنا.

0: اس كيو يو على هلا اف ام.
1: ويا اهلا وسهلا فيكم متابعينا الاعزاء مجددا في برنامجكم الاسبوعي هلا اس كيو يو، ونبدا معكم في محطتنا الاولى ونعرف الجامعه وايش صار فيها من فعاليات واحداث خلال هذا الاسبوع. في أول أخبارنا، حقق فريق طالبات جامعة السلطان قابوس لكرة قدم الصالات إنجاز رياضي بارز بحصوله على لقب بطولة كرة الصالات لطالبات مؤسسات التعليم العالي بعد مشوار حافل بالعطاء والأداء المميز. وتمكن الفريق من فرض حضوره القوي طوال منافسات البطولة مقدما مستويات فنية لافتة وأداء متوازن جمع بين المهارة والانضباط التكتيكي ليحصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق. وعلى صعيد الجوائز الفردية، تألقت طالبات كلية التربية بحصد عدد من الألقاب المميزة، حيث توجت الطالبة الزهراء العبادي بلقب هدافة البطولة، فيما نالت الطالبة شهلاء السعدي جائزة أفضل حارس، وحصدت الطالبة إيثار الكيومي جائزة أفضل لاعب في البطولة، تأكيدا للتميز الفني الذي قدمه الفريق خلال المنافسات. ومع ثاني أخبارنا، انطلق الأحد بالقاعة الكبرى في الجامعة مهرجان الآداب الثاني بعنوان وباسم حجرة لعام 2026، والذي تنظمه جماعة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك تحت رعاية المكرم الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس الكندي رئيس قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. وتكمن فكرة المهرجان في السؤال، فكل شيء يبدأ بسؤال، وتتحول هذه البداية لرحلة تنقل الإنسان من الحرف للمعنى ومن المعرفة لتجربة حسية. ويستمد المهرجان هويته من الأبجدية العمانية الأولى باعتبارها رمزا لبداية السؤال وأصل المعرفة. ولا تستخدم الأبجدية كعنصر بصري فقط، إلا أنها تتحول إلى تجربة حسية متكاملة تفعل في التصاميم والمساحات التفاعلية، ليعيش المشارك رحلة تبدأ بالحرف وتنتهي بالأثر. وتختتم الفعالية غدا الأربعاء إن شاء الله بأمسية ختامية في القاعة الكبرى مساء باستضافة المؤثر البحريني المشهور عمر فاروق. طبعا هذه دعوة لكم لحضور هذه الأمسية، وحقيقة أنا زرت هذا المعرض كان جدا رائع، ولأول مرة أعرف أن توجد أبجدية عمانية قديمة وتم استخدامها بشاشات تفاعلية، بإمكان كل شخص يدخل إلى القاعة يكتب اسمه ويحصل على يعني حروفه واسمه باللغة والأبجدية العمانية القديمة. وننتقل إلى معرض مشروعات التخرج الطلابية لعام 2025-2026 بنسخته الثانية، والذي افتتح اليوم ويستمر اليوم غد الأربعاء بقاعة المؤتمرات والمعارض. ويأتي المعرض استمرارا للنجاح الذي حققه في نسخته الأولى الماضية، على أمل أن تحقق هذه النسخة نجاحا أكبر. وفي حقيقة الأمر يعني كذلك أنا زرت، يعني أنا مسيرة ابن بطوطة حاليا في الجامعة بما أن خلاص بنبدأ فترة الاختبارات، زرت المعرض هذا وكان جدا رائع. كان بصراحة فيه دعم رائع من صاحب السمو رئيس الجامعة السيد فهد بن الجلندة الموقر، فكان حضوره رائع في المعرض، وهذا يعني دعم لنا كطلبة، والزيارة كانت جميلة. ومع خبرنا الرابع، اختتم اليوم في مركز خدمات الطلبة بقاعة المعارض معرض مسابقة سمو بنسخته الثانية في تحدي لتطوير السكن الطلابي من واقع أفكار الطالبات من واقع أفكار طالبات المجمعات السكنية، وقد استمرت المسابقة من يوم أمس الاثنين إلى اليوم الثلاثاء في خطوة تعكس الاهتمام الذي توليه الجامعة بطلبتها وتقديم كافة سبل الراحة والخدمات التي تعينهم على دراستهم وعملهم داخل الجامعة. وفي خبرنا الأخير مستمعينا، نذهب لإنجازات عالمية حققها طلبة الجامعة في عدة مجالات، حيث فازت طالبة الدكتورة منى الدلالي من كلية العلوم بجائزة الباحث العلمي تحت التدريب السنوي للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية. كما فاز الطالب محمد بن سعيد الحبسي من كلية الطب والعلوم الصحية بالمركز الأول في مسابقة العروض الشفهية للأبحاث ضمن فعاليات مؤتمر التخصصات الصحية العاشر الذي أقيم في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية. وفاز الطالب عبد الله بن محمود الكندي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثالث في مسابقة أبحاث طلبة البكالوريوس، والذي أقيمت ضمن المؤتمر السابع لجمعية الهندسة الصناعية وإدارة العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث عقدت في مملكة تايلاند. تفخر جامعة السلطان قابوس وتفاخر بهكذا إنجازات وترجو لهم دوام التوفيق والتميز. مستمعينا، كانت هذه أخبار جامعة السلطان قابوس. نتطلع أو نطلع لفاصل قصير وراجعين لكم.
0: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.

سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. حابين يطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: هلا اس كيو يو على هلا اف ام.
2: مستمرين معاكم مستمعين الأحبة من بعد فاصل قصير، وننتقل لفقرتنا حديث العقول. خلف كل إنجاز أكاديمي قصة من الجهد والعمل والتحدي، وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على فريق كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس الفائز بجائزة ثاني أفضل مذكرة كتابية في المسابقة العربية للمحكمة الصورية. ومعنا عبر الاتصال الهاتفي الطالبة فاطمة بنت خميس العجمي. فيا أهلا وسهلا فيش فاطمة.
3: يا أهلا وسهلا رحمة، شاكرة لكم هذه الاستضافة.
2: أهلا وسهلا فاطمة، بداية لو تعرفينا عليش وعلى الفريق المشارك في المسابقة.
3: فاطمة بنت خميس العجمية طالبة من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس. مثلت في الفريق الممثل لسلطنة عمان في مسابقة المحكمة الصورية العربية في نسختها 12 برفقة زميلاتي ريم بنت فهد العامرية وكذلك منى بنت خليفة الزيدية بإشراف البروف محمد بابكير والأستاذة بيان المهرية.
2: جميل. طيب فاطمة، يعني نحن دائما نسمع عن المحكمة الصورية أم الصورية؟ يعني أنا دائما أشوف أن هذا فيها جدل يمكن
3: ولبس فعلا.
2: نعم، هي الصحيحة الصورية.
3: العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، طالما أن الفكرة تصل فلا ضير في المعاني إن شاء الله.
2: جميل، بس لو تعرفينا عن المحكمة الصورية أكثر.
3: بالفعل فكرة المحاكم الصورية الغرض منها محاكاة الواقع العملي ومحاولة إيصال الفكرة للطلبة حتى يعني يتمكنوا عند خروجهم للميدان والجانب العملي أن يكون لديهم المهارات والوسائل التي تعينهم بعد الله تعالى على أن يتمكنوا في تطبيق ما تعلموه نظريا. فهي محاكاة نوعا ما للواقع مع وجود فوارق يعني تكاد لا تذكر.
2: جميل. طيب بس لو أيضا تعرفينا على فكرة المسابقة وإيش هي المسابقة بالتحديد؟
3: مسابقة المحكمة الصورية في نسختها 12 هي بإقامة أو بتنظيم كلية القانون الكويتية العالمية وباستضافة جامعة الشرقية في هذه النسخة. فكرة المسابقة قائمة على تقديم رأي استشاري للجمعية العامة في الأمم المتحدة. الفكرة في هذه المرة كانت مختلفة نوعا ما، لا يوجد طرف مدعي وطرف مدعى عليه، إنما هي مذكرة واحدة يتقدم فيها الفريق المكون من 3 أعضاء، وهذه أيضا استثناء آخر على ما جرت عليه العادة، جرت العادة على أن يكون الفريق مكون من 4 أعضاء لا 3، كل 2 يمثل مدعي أو مدعى عليه. فحقيقة التجربة كانت بالنسبة لي مختلفة، تجربة علمتني الكثير حقيقة.
2: نعم. طيب فاطمة، هل في قضية معينة كنتوا تتناقشوا فيها في هذه المحكمة، وإيش القضية اللي مثلتوها؟
3: نعم، القضية اللي طرحت من قبل اللجنة المنظمة كانت تحاكي دولتين، دولة البدور ودولة سمسستان. دولة سمسستان قامت باحتلال دولة البدور ويعني قامت بأفعال غير مشروعة تتنافى مع القوانين الدولية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات. بالتالي هذه القضية فتحت لنا آفاق عديدة وكثيرة فيما يتعلق بالقانون الدولي. نظرا لأنها تحاكي جزئيا ما يحدث في الواقع الذي نعيشه.
2: نعم. طيب لو ندخل لجوانب الكواليس والتحضيرات، كيف كانت أيام التدريب؟ كم ساعة تقضوها عشان تتدربوا في اليوم؟
3: والله يعني التدريب كان مرهق، مرهق جدا في هذه المسابقة، ولكن الحمد لله كل اللي تجهود بشيء يعني رائع جدا. كنا نقضي تقريبا من 6 إلى 8 ساعات، وهذا الوقت طبعا يحسب بعد ما نحضر كلاساتنا كلها، وكلاساتنا كان في اليوم 3 وزميلاتي عندهم 4 كلاسات في اليوم الواحد، متزامن مع فترة رمضان أيضا الشهر المبارك. الوضع كان في شيء من الإرهاق، في شيء من الجهد، ولكن الحمد لله، الحمد لله أن الجهد كلل بهذا النجاح.
2: نعم الحمد لله. طبعا هذا يصقل جميع الطلبة المشاركين في المسابقات الدولية وفي أي مسابقة، في النهاية هي يعني فترة تدريب في هذه المسابقات، صحيح؟
3: بالفعل.
2: طيب إيش كان أصعب جزء في مشاركتكم في هذه المسابقة؟
3: حقيقة أصعب جزء بالنسبة لي كانت أن المسابقة لظروف استثنائية عقدت عن بعد. الموضوع لا يختلف عليه اثنان أن حينما تكون المسابقة حضورية الأداء يكون مختلف، طريقة وصول المشاعر للجنة التحكيم مختلفة، لغة الجسد تصل للجنة بشكل مختلف. فأرى أن أكبر عقبة كانت بالنسبة لنا، وفعلا واجهنا بعض التحديات، أن الشبكة وما إلى ذلك، الإنترنت، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني حاولنا أن نتجاوز هذه العقبات.
2: نعم. طيب لو نسأل عن الفرق في الدراسة في كلية الحقوق، الدراسة النظرية، وبين تجربة المحكمة الصورية، كيف كانت التجربة؟
3: أرى أن القول بأن لا يوجد يعني أن الجانب النظري يختلف تماما عن الجانب العملي هو قول غير سديد بشكل يعني قطعي. الدراسة النظرية تعطيك المفاتيح والأساسيات، والجانب العملي اللي هي مسابقة المحكمة الصورية تحتاج إلى هذه الأساسيات بجانب إلى المهارات الأخرى. فالأستاذة بيان جزاها الله خير والدكتور البروف محمد بابكير أيضا ساعدوني في صقل المهارات وفي كيفية يعني لغة الجسد ومحاولة إقناع اللجنة المحكمة وما إلى ذلك. فالجانب النظري ما هو إلا جانب تكميلي للجانب العملي والمهارات.
2: جميل. إذن اكتسبتوا هذه المهارات من خلال هذه المسابقات، صحيح؟
3: بالفعل، بالفعل المسابقات يعني تضيف الكثير. الحمد لله نحن من يعني قبل المرحلة الجامعية كنا نحاول صقل هذه المهارات، ولكن المسابقات كان لها الفارق الكبير حقيقة في شخصيات الطلبة المشاركين فيها.
2: نعم. طيب فاطمة، يعني هل تروا أن الشباب العربي، بما أنكم سابق شاركتوا في مسابقة على المستوى العربي، هل الشباب مهتم فعلا بمثل هذه القضايا؟
3: حقيقة أجد أن الشباب اليوم مهتم لهذه القضايا، نظرا لأني أوردت في حديثي أنها هي حديث الواقع الآن. يعني الواقع العملي يشهد اليوم، والعالم بأسره يشهد اليوم قضايا مشابهة بالضبط للقضية التي حاكيناها في المسابقة. الشباب متطلع لفكرة أن يستزيد من القوانين الدولية وأن يتعمق في هذه القوانين، بغية نصرة الطرف الأضعف يعني والطرف الذي تهضم حقوقه. فلماذا توضع هذه القوانين إذا لن تفعل ولن يكون لها صوت في المجتمع الدولي؟
2: نعم. جميل فاطمة. طيب نصل إلى آخر الأسئلة وأسأل، إيش هي الفائدة أو وإيش أضافت لكم هذه المسابقة كفريق؟
3: حقيقة الفريق في هذا الصدد لا يسعني إلا أن أشكر جميع أعضاء الفريق والأستاذ بيان والدكتور محمد بابكير وكذلك عميد الكلية، لأن فعلاً التمست الفارق الكبير بالفريق الجيد. حينما يكون الفريق فريق متكامل، فريق متساعد ومتعاون، الفارق يكون واضح. لذلك المسابقة هذه أضافت لي في المقام الأول معرفة هؤلاء الأشخاص، في المقام الثاني تعمقت أكثر في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، نظرا لأنها مادة اختيارية في الكلية، ولكن لم يتسنى لي أن أدرس هذه المادة، ولكن المسابقة أكاد يعني أقول أنها أعطتني حوالي 80% من هذا المقرر. فتعمقت في مقررات مختلفة في الكلية، أيضا فتحت لي آفاق معرفية جديدة، طرق البحث، طرق صياغة المذكرات القانونية اللي تكون على مستوى دولي، أي تقديم رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية.
2: نعم،
3: فأضافت لنا الكثير حقيقة.
2: نعم، ممتاز. طيب، الرسالة الأخيرة اللي توجهيها لجميع الطلبة اللي يسمعونا اليوم عبر هلا SQU، كنصيحة، كرسالة، وكغيرها من المشاعر فاطمة؟
3: يعني في هذا المقام أقول الجامعة فرصة ذهبية، استغلوا هذه الفرص الذهبية، استغلوا وجودكم سنوات الجامعة الأربع أو الخمس أو الست سنوات، كل فرصة تأتيكم استغلوها على أكمل وجه، عليكم بالسعي لا عليكم بالنتيجة. الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ستجزى على سعيك ولو بعد حين، لا توقف، ثابر وحاول حتى لو ما جات النتيجة من أول مرة، الله سبحانه وتعالى مخبي لك شيء أحسن، ولكن لا يضبطك أنك ما وصلت لما تحلم ولما ترمي إليه من أول محاولة.
2: نعم.
3: حاول وأعد الكرة ولو مليون مرة.
2: يا سلام، وطبعا نقول منك السعي ومن الله السعة. طيب، شكرا جزيلا لفاطمة بنت خميس العجمي، طالبة في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.
1: هلا SQU على هلا FM.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك شيء

0: اس كيو يو على هلا اف ام.
1: بكم مستمعين مجددا في برنامجكم الأسبوعي هلا اس كيو يو. في هذه الحياة الإنجازات لا تقاس بحجم التحديات التي نواجهها، بل بقدرتنا على تجاوزها وصناعة أثر يبقى في ذاكرة الآخرين. ضيفتنا اليوم استطاعت أنها تحول هذا التحديات إلى قصة نجاح، والطموح إلى حضور ملهم داخل الجامعة لتثبت أن الشغف قادر على أن يصنع الفرق مهما كانت الظروف. وبين الدراسة والإنجازات والمنصات التي وقفت عليها، ضيفتنا بكل ثقة وثبات كان لها حضور استثنائي توج بعدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل متحدث في فعالية إلهام التي أقيمت قبل فترة بسيطة. في حلقتنا اليوم نقترب أكثر من رحلتها، من بداياتها، تحدياتها، وحتى اللحظات التي صنعت منها شخصية ملهمة للكثيرين. منار بنت محمد العبرية طالبة في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، فيا أهلا وسهلا فيك يا منار.
2: مساء الخير عليكم جميعا، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر جميع القائمين على هذا البرنامج. أنا سعيدة جدا اليوم بتواجدي معكم للمرة الثانية على استوديو هلا اف ام.
1: نعم، متشرفين بوجودك معنا اليوم. شكرا. منار، بس لو تعرفين أكثر عن منار.
2: معكم منار بنت محمد بن جبر العبرية. من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مصابة بمرض نادر، مرض العظم الزجاجي، وهو عبارة عن مرض وراثي بسبب طفرة جينية في إنتاج مادة الكولاجين اللي هي مسؤولة عن البروتين المسؤول عن قوة العظام، وبالتالي تكون العظام هشة وسهولة كسر العظام بسبب أو بدون سبب.
1: الله يعطيك الصحة والعافية منار. بس لو تخبرينا أكثر، كيف دخلتي للجامعة؟ كيف كانت البدايات في الجامعة؟
2: أولا بالنسبة لتخصص الحقوق ما كانت رغبتي فيه من البداية. كنت دائما أحلم أني أكون مصممة ديكور، ولكن تفاجأت في الصف العاشر عند الاختيار سواء كان المسار التأديب الأدبي أو العلمي، أنه أغلب التخصصات اللي تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الأدبي. فبالرغم من أنه كانت ميولي علمية، إلا أني اخترت المواد الأدبية. وفي الصف الثاني عشر كانت كلية الحقوق في جامعة سلطان خياري الأول، ومن بعدها كلية الاقتصاد. ولله الحمد انقبلت في كلية الحقوق، وأدركت مؤخرا أن الخيرة فيما اختاره الله. لأنه أنا شفت نفسي في هذا التخصص، هذا التخصص يشبه شخصيتي وطموحي.
1: الحمد لله أنش وجدتي نفسك يعني في هذا التخصص، رغم أنه ما رغبتش الأولى.
2: صحيح.
1: بس خلال سنوات دراستك في الجامعة، إيش أكثر شيء شكل شخصية منار؟
2: لو نرجع لطفولة منار اللي كانت عمرها 9 أشهر، التحقت في جمعية التدخل المبكر في ببرنامج بورتج. فكرة هذا البرنامج أنه تجيني معلمة إلى البيت تعلم أمي بعض الأهداف لتحققها معي بمختلف الأهداف الذهنية، السلوكية والمعرفية، بحيث أنه تأتي المعلمة في الأسبوع التالي لتقيم هل أنا حققت الهدف أم لا. فالمفترض أن في كل أسبوع أحقق هدف واحد، ولكن المعلمة تفاجأت أني أنا كنت أحقق 2 أو 3 أهداف في أسبوع واحد فقط. ومن بعدها انتقلت إلى الروضة، والمفاجأة أني ما ظليت فيها إلا ليوم واحد فقط، لأن مديرة الروضة رأت أن مهاراتي تعلو سني في ذلك الوقت، ومن بعدها التمهيدي. فهذه هي المرحلة التمهيدية اللي شكلت شخصية منار.
1: نعم.
2: فالطفل أول ما يدخل في الصف الأول أكيد متخوف وقلق، ولكن أنا كنت عكس ذلك، فكنت أشارك في الإذاعة المدرسية، في الفعاليات التابعة لوزارة التعليم، وحتى الآن أشارك في الجامعة في الأنشطة الطلابية، وهذه الأشياء هي اللي تشكل شخصية الإنسان وتعطي الثقة بالنفس، يكون مسؤول، والصفات الجميلة الأخرى.
1: نعم. طيب ماذا عن الجانب أو الفترة في الجامعة؟ كيف حسيتي؟ هل الجامعة شكلت شخصية أخرى؟
2: أكيد، يعني أي شخص يدخل إلى الجامعة، سواء جامعة سلطان أو الفترة الجامعية بشكل عام، يكتشف جهات أخرى غير مكشوفة له سابقا، من ناحية الاندماج مع المجتمع الجامعي، من دكاترة، من زملاء، مشاركة في الأنشطة الطلابية اللي ما شرط تكون في نفس التخصص.
1: أيوة صحيح.
2: ممكن في تخصصات أخرى، فهذه الأشياء هي اللي تفتح الآفاق للإنسان.
1: نعم. طيب منار، لو ننتقل إلى جانب التحديات، لو تحدثينا بس عن أبرز التحديات اللي واجهتش في فترة دراستش في الجامعة.
2: بالنسبة للتحديات، أكيد أن نحن كطلاب من ذوي الإعاقة نواجه العديد من التحديات. المرض بحد ذاته تحدي. فبالنسبة للمرحلة في المدرسة، كانت التحديات هي عدم تهيئة المباني الدراسية للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك اللي هي كانت مثلا المواد اللي كانت في الطابق الثاني أنا ما كنت أقدر أحضرها، وبالتالي ارتأت إدارة المدرسة أنه بالتعاون مع المعلمين أنهم ينزلوا إلى الطابق الأرضي. كذلك في صعوبة في حمل الكتب بسبب ثقلها، عدم حضوري للطابور المدرسي بسبب أنه عدم وجود سلبات في ذلك الوقت. أما بالنسبة للجامعة ففي تنظيم أكثر في الموضوع. ليش؟ لأنه في قسم خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة. التابع لعمادة شؤون الطلبة. هذا القسم هو المعني بكل شيء يخص الطالب ذوي الإعاقة في الجامعة، فيقدم العديد من الخدمات، منها خدمات النقل، تهيئة المواد، توفير الأجهزة. ولكن من أبرز التحديات اللي تواجهنا في الجامعة من ناحية النقل أنه توجد حافلة واحدة فقط للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. فبسبب تزايد عدد الطلاب اللي يقبلوا كل سنة، فنحن نحتاج إلى يعني حافلات أكثر. أيضا بالنسبة في مجال النقل، أنه في صعوبة في النقل بالنسبة للزيارات الميدانية خارج الحرم الجامعي. فنحن مثلا في كلية الحقوق، في بعض المقررات عندنا زيارات مثلا إلى السجن المركزي، إلى مجلس الدولة، مجلس الشورى، جهاز الضرائب. فهذا التنقل، ما أقول لكم موجود نقل في الجامعة، ولكن لا يتناسب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية. كذلك أواجه تحديات بالنسبة للكرسي الكهربائي، إنه ممكن يخلص تعبيته. ولكن لاحظت مؤخرا إنه وجود محطة لتعبئة الكراسي الكهربائية موجود في كلية الآداب وفي عمادة شؤون الطلبة. فنتمنى إنها تكون موجودة في كل مرافق الجامعة. ولا يمنع أني أذكر بعض التحديات اللي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التوظيف. فبما أنه أنا ممكن أني أتخرج بعد سنتين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: أولا أشكر السلطنة على الجهود الجبارة لخدمة ذوي الإعاقة ولحفظ حقوقهم، ومن ضمن هذه الجهود وأبرزها هو إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2025. من أبرز المواد اللي شدتني اللي هي بالنسبة للتوظيف، نسبة التوظيف 5%، ولكن ما نحتاجه الآن أنه تطرح وظائف تتناسب وتليق بالمؤهل العلمي اللي يمتلكه الطالب من ذوي الإعاقة، ولا يكون بمستويات أدنى بسبب فقط لتطبيق القاعدة القانونية. وكذلك بالنسبة أنه لاحظنا فيه رفض للأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية التدريب أو التوظيف، بسبب عدم وجود خطة إخلاء في حالة الطوارئ، مثلا في حالة نشوب الحرائق أو في حالة الكوارث الطبيعية أو الإنسانية. فعدم وجود هذه الخطة هي سبب لرفض الشخص المعاق. فنتمنى أنه يكون في موجودة هذه الخطة، لأنه أصلا تم النص عليها في المادة 21 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ما أنكر أن بعض الجهات عندهم هذه الخطة، خطة إخلاء الطوارئ، ولكن لا تتناسب مع جميع أنواع الحالات، خاصة الحركية منها، لأنه تحتاج سيفتي أكثر. ففي مثل الكراسي اللي تنزل بالدرج، ولكن ما فيها السيفتي المناسب للشخص من ذوي الإعاقة الحركية.
1: نعم نار، طبعا هذه رسائل ستصل بإذن الله، وستم تطبيقها، خصوصا الجامعة داعمة دائما لجميع الطلبة.
2: نعم.
1: بس لو نسأل، من هم أكثر الأشخاص اللي دعموش في خلال هذه الرحلة؟
2: طبعا الدعم الأول والأخير هم أهلي. كلماتهم التحفيزية والتشجيعية حاضرة دائما، اهتمامهم فيني وتقديرهم منذ الطفولة وحتى الآن، حتى أنهم هم اكتشفوا مواهبي وحاولوا أنهم ينميوها من خلال مشاركتي في المسابقات المختلفة، في الورش. وكذلك لا أنسى معلميني ومعلماتي، هم أكبر الداعمين لي أيضا، وزملائي وزميلاتي والدكاترة في الجامعة.
1: نعم. طيب إيش هو الإنجاز الأقرب لقلبك بما أنك ذكرت الإنجازات؟
2: بالنسبة للإنجازات، إنه الحمد لله أنا عندي إنجازات كثيرة، ولكن كل إنجاز له مكانة خاصة في قلبي يعني. لكن ممكن أقول إنه مؤخرا أني حصلت على جائزة أفضل متحدث في فعالية إلهام التابعة للمجلس الاستشاري الطلابي.
1: نعم. متى كان؟ تقريبا قبل فترة بسيطة صحيح؟
2: نعم.
1: كيف كانت آلية اختياركم مثل هذه التفاصيل؟
2: هذه الفعالية مثل ما قلت سابقا هي تابعة للمجلس الاستشاري الطلابي. هدفها هو كان اختيار 6 متحدثين من بين آلاف طلبة الجامعة وخريجيها، بحيث أن كل شخص يروي قصته خلال 7 دقائق فقط. فأنا ترشحت وخضعت للمقابلة من قبل لجنة تقييم مكونة من 3 أعضاء، وتم قبولي الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: وكانت في جائزتين، جائزة أفضل متحدث وجائزة أفضل موضوع.
1: نعم.
2: والحمد لله حصلت على أفضل متحدث.
1: الحمد لله. يعني هذا بسألش سؤال، أنه كيف كانت رهبة الوقوف أمام جمهور؟ كان بالمئات؟ كيف كانت المشاعر؟ الثقة بالنفس؟
2: نعم.
1: كيف كانت مشاعرش؟
2: طبعا أكيد يعني الوقوف على المسرح والوقوف أمام الجمهور، مئات الأشخاص، يعني له رهبة خاصة. ولكن فعالية إلهام لم تكن التجربة الأولى لي، فكانت لي تجارب سابقة. قدمت قصتي بعنوان إرادة في احتفال وزارة التنمية الاجتماعية باحتفالا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك شاركت في برنامج تيدكس جوتيك في عام 2025، وكذلك قدمت العديد من الورش في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.
1: عن إيش هذه الورش؟
2: ورش أيضا أتكلم عن نفسي عند الطلاب المدارس، وأحاول أني أحفزهم عن طريق ذكر قصتي، وكيف أني ألهمهم بطريقة أني أنا كنت من المتفوقين في المدرسة. فكان لي حضور في بعض المدارس الحكومية والخاصة، فقط يعني كنت أحكي قصتي وألهمهم وأحفزهم في هذا الجانب.
1: وانت فعلا ملهمة.
2: شكرا.
1: منار، طيب وش تقول للطالب اللي يحس نفسه محبط، وإيش رسالتش لهم؟
2: أنا أرى أنه نحن كبشر غير مسؤولين عن النتائج، لكن نحن مسؤولين عن السعي. فالنجاح قرار، أما التوفيق فمن الله سبحانه وتعالى. والآن لما سألت السؤال استحضرتني عبارة دكتور دائما يكررها، إنه إذا بذل المجهود ولم تحقق المقصود فرض بالموجود.
1: ما شاء الله.
2: بمعنى أنك أنت حاولت واجتهدت وفعلت ولم تحقق هدفك، فرض بالموجود، ارضى بقضاء الله وقدره. أنت عليك أن تسعى والباقي على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم منار. طيب منار، إيش الحلم القادم اللي تسعي له؟
2: إن شاء الله أني أكون أول محامية من ذوي الإعاقة تعمل في محاكم سلطنة عمان، وكذلك أنمي بعض المواهب عندي، فعندي موهبة الرسم، موهبة الإلقاء الشعري والتقديم، موهبة الخط الإنجليزي بأسلوب كوبر بليت كاليغرافي، وكذلك العزف على الأورج.
1: تعزفي؟
2: نعم.
1: ممتاز، ما تعددت المواهب. رائعة. طيب منار، لو تحدثينا بعيدا عن الدراسة بشكل أعمق، من هي منار؟
2: أنا فتاة طموحة واثقة من خطاها، تحاول أن تضع بصمة في أي مكان تتواجد فيه، فأحاول أني ألهم ولو شخص واحد ليتفادى التحديات اللي ممكن تواجهه في هذا العالم.
1: نعم منار، جميل. لو تشاركينا موقف حصل أثر فيش وإلى الآن تتذكريه خلال فترة دراستك في الجامعة.
2: أكيد يعني في الكثير من المواقف، لكن الموقفين اللي يستحضروني الآن أنه أنا كنت ألخص بعض المواد على أساس أنه مثلا بدل ما أذاكر 500 صفحة كنت أذاكر 100 صفحة فقط، وكنت أتداول هذه الملخصات مع الطلاب، فتفاجأت بردود الأفعال اللي جيتني من بعد ما أرسلتها، اللي يشكرني واللي قال لي أني قدرت أني أجتاز المادة بسبب هذه الملخصات، طبعا بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن مثل هذه الملخصات، إدارة الوقت، كذلك وضع خطة دراسية معينة، هذه أكيد يلها نتائج، والأشياء الصغيرة اللي نفعلها لها أثر كبير، فأنا ما كنت أتوقع أنه هذا الأثر الكبير اللي بيصير. كذلك من نتائج إدارة الوقت عندي أني أنا حصلت على أدرج اسمي في قائمة العميد لمرتين متتاليتين على التوالي، يعني بمرتبة شرف. أما بالنسبة للموقف الثاني، في فعالية إلهام تفاجأت بوجود الدكاترة، كانوا حاضرين ليدعموني، وكان أحد منهم ما كان يدرسني، فتفاجأت بدعمهم، أنه ما اكتفوا أنهم فقط يدرسوا الطالب ويعطوا المادة العلمية وخلاص، لا، هم يدعموا الشخص كإنسان، ككيان له مكانة خاصة، له مواهبه، فيعني كانت لفتة جميلة منهم صراحة.
1: جميل فعلا. نعم. بعض الدكاترة والمعلمين دائما تحصليهم داعمين، وبالعكس حتى يدفعوش دائما. صحيح. للاستمرار. طيب منار، لو تذكري لنا، هل في يوم من الأيام أحد حبطش وذكر لش شيء وحسيتي بالإحباط؟
2: أكيد يعني كل شخص منا يمر بفترة إحباط أو ضعف أو حتى يأس، ولكن الأهم من كل هذا أنه كيف الشخص يتعدى هذه المرحلة.
1: نعم.
2: فأذكر لكم مثال، أني أنا كطالبة من ذوي الإعاقة أحتاج مرافقة ترافقني في كل يوم الدراسي، ولكن لسفرها أو لأسباب أخرى ممكن أن لا تتواجد، فهذه الفترة هي ضغط علي أنه أنا كيف بكمل دراستي الجامعية بدون وجود هذه المرافقة، ولكن ما يأتي هذا اللي هي تخطي لهذه المرحلة إلا بتعاون أهلي، تعاون إدارة الكلية بموظفيها بكادرها الأكاديمي والإداري، زملائي وزميلاتي العمال الموجودين في الكلية. أما بالنسبة لتخصص الحقوق، فأكيد تخصص الحقوق من التخصصات الصعبة اللي تحتاج إلى دقة وصبر وتحمل. ولكن أكيد يعني لا، ما حفظ، هذه يعني ممكن الصورة العامة للتخصص، ولكن أكيد هي تحتاج إلى عدة مهارات، منها مهارة الربط، التحليل، أنك تربط هذه القواعد مع هذه القواعد وتسويها في القضية،
1: خلطة سحرية
2: من جميع يعني أقسام القانون.
1: نعم.
2: فأكيد يعني الطلاب يمروا بهذا الضغط وال يعني اليأس.
1: نعم.
2: ولكن أهم شيء اللي أقدر أقولهم إياه أنه عليهم بإدارة الوقت بالخطة الدراسية الواضحة، وإن شاء الله أمورهم طيبة.
1: هل عندك سر في إدارة الوقت، سر معين يعني نقدر نحن نمشي عليه كطلاب؟
2: بالنسبة لسر معين ما يعتبر سر، ولكن ممكن كل شخص طريقته في المذاكرة مختلفة عن الأخرى. مثلا أنا يعني أذاكر بطريقة ممكن أنت ما تناسبش هذه الطريقة، فلازم الشخص يجرب الطرق أو النظم المختلفة ويشوف إيش الأقرب له وإيش الأنسب له. كذلك أنه ما يحاول أنه يحط الأشياء على آخر شيء على الفاينلز.
1: هذه رسالة اللي بعدها.
2: إنه يذاكروا أول بأول. كذلك مثل ما ذكرت سابقا الملخصات جدا مهمة، وحاولوا إنه تفهموا إيش الدكتور يعتمد عليه. يعني كل دكتور يعتمد على نمط معين، يعني بعضهم على الكتب، بعضهم على كلامه في المحاضرة. فأنت لازم تكون ذكي ويعني تأخذ هذا الشيء.
1: نعم. أنت متى اكتشفتي هذا مؤخرا. يلا هانت باقي سنتين. طيب منار، هل في رسالة معينة حابة تقوليها؟
2: قلتها في فعالية إلهام وأؤكدها اليوم، أن الإعاقة ليست عائق وإنما تعني الانطلاق ولكن بطريقة مختلفة. ورسالتي للأسر اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة أو حتى الأشخاص من ذوي الإعاقة بأنفسهم، أنه لا تدعوا ما ينقصكم ينسيكم ما تملكون. لا تنظروا إلى التحديات كحواجز بل كفرص لإثبات الذات. ورسالتي للمجتمع أن نحن لا نحتاج الشفقة بل نحتاج الفرص. لا نريد أن نعامل كاستثناء بل كقدرات مختلفة تستحق الدعم.
1: نعم، كلمات جميلة.
2: شكرا،
1: حتى عجزت أني أعبر. إذن نصل للختام منار، أبدا ما خاطرش تقولي شيء ثاني.
2: شكرا على هذه الاستضافة.
1: واجبنا.
2: وسعيدة اليوم بتواجدي معكم.
1: ونحن أسعد والله حقيقة، بالفعل شخصية ملهمة. وأعقب على كلامش، أنا يدرس معي في تخصص الإعلام الكثير من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، يعني حقيقة يبهروني، رائعين، مبدعين في كل المجالات ومتحدثين لبقين في غالب الأوقات. فحقيقة الموضوع أن نظرة المجتمع بدأت تتحسن. وبالعكس نجد دعم من الدولة في الكثير من الجوانب لذوي الإعاقة. وأكبر مثال الأمس مع السيدة الجليلة بتدشين فرقة الترانيم.
2: نعم. ترانيم الأمل
1: كانت يعني لفتة رائعة
2: جدا.
1: ولغة
2: الإشارة.
1: نعم.
2: يعني هذه اللفتة منها صراحة جدا جميلة، عطت رسالة للمجتمع بدون أن تنطق بكلمة.
1: نعم بالضبط. إذن هذا دعم كبير لنا ولكم في دعم ذوي الإعاقة، وإن شاء الله جميع الرسائل تصل يا منار. فنختم لقائنا يا منار، كانت يعني منار بنت محمد العبرية طالبة في كلية الحقوق معنا في برنامجنا هلا أسكيو. فشكرا على هذه الرحلة الملهمة يا منار، وعلى الرسائل الجميلة التي حملتنا إلى عالم آخر. فشكرا لك. فننتقل إلى مستمعينا. في حقيقة الأمر نحن على مشارف الامتحانات النهائية، فدعواتكم لنا، دعواتكم الطيبة وإن شاء الله يعني نحن مراكمين، بس إن شاء الله نعديها على خير، وإن شاء الله يعني نلتقي فيكم في الأسبوع القادم. تقبلوا منا تحيات ونلقاكم في الحلقات القادمة. وهذه تحيات فريق العمل، ودمتم بخير وإلى لقاء قريب.
0: في برنامج هلا اسكيو يو نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى. قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها.
1: أنا رحمة محمد.
0: وأنا محمد الرواحي. في برنامجكم الأسبوعي
1: هلا اسكيو يو،
0: عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية، وأشياء بس

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن.
0: الدعم موجود.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
2: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
3: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
2: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: ويبقى السؤال.
1: أنا أقول إذا تريد تفهم تاريخ عمان شوف موقع عمان، ثم علاقة عمان الخارجية. عمان عندها علاقة مع الدولة العثمانية لما استنجدوا بأحمد بن سعيد في نجدة البصر، وعندها علاقة مع إيران، وعندنا علاقة مع الهند ومع شرق أفريقيا. هذا التواصل الخارجي من موقع عمان ودور العمان أيضا الإيجابي، حتى بعض أمراء من الهند استنجدوا بعمان في عهد أحمد بن سعيد ضد القراصنة. فهنا عندك تاريخ جميل جدا جدا لموقع مضيق هرمز الذي الآن يتحدثون عنه. كانت هناك تسمى مملكة هرمز من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر، وهذه المملكة كان عاصمتها جزيرة هرمز، وكان تكوينها من الإيرانيين والعمانيين، مملكة تجارية، ولذلك كانت تسيطر على مضيق هرمز وعلى بعض المواني العماني إلى أن أتوا البرتغاليين. تاريخية طبعا بحكم الموقع الجغرافي عمان، سلطان بن أحمد كان يريد يسيطر على مضيق هرمز. كيف يسيطر عليه؟ استاجر بندر عباس وأخذ هرمز وقشم، فهنا الآن صار المضيق إيش؟ عماني بحث. يعني هناك ماذا عندش؟ عندش الدولة القاجارية متواجدين في طهران، ولكن عمان سيطرت عليه، وبعدين أحمد بن سعيد البوسعيدي أيضا قبله. شوف تاريخ عمان فيها مصداقية، وهذه مهمة جدا. I trust you، أنا أثق فيك. دور عمان تاريخيا، عمان بحكم الجوار، عمان لم تغزو أي دولة، عمان لم تعتدي على أي دولة، عمان تقوم بدور إيش؟ دائما بدور الوسيط، لأن عمان تاريخيا فيها هناك ثقة في الناس في أهل عمان. في تلك الفترة كانت اتفاقية بين عمان وأمريكا 1833، وهذه أول اتفاقية مع دولة مشرقية، ووصول السفن من نيو إنجلند يسمون نيو إنجلند إلى مسقط طبعا قبل حتى استقلال أمريكا، ترسل سفنها وتجارتها. بعد ذلك إدموند روبرتس، واحد اسمه إدموند روبرتس، قام وجاء إلى مسقط وراح إلى سعيد بن سلطان وكتب تقرير لوزارة الخارجية، قال هذا بلد مهم في الخليج والمحيط الهندي ولابد نقوم مع علاقة. فقام طبعا إدموند روبرتس إلى أندرو جاكسون وأرسلوا هذا الاتفاقية 1800، هو نفسه وقعها مع سعيد بن سلطان، وكان كان أول قنصل إلى زنجبار وقنصل إلى مسقط، وبدت في شهر واحد فقط أكثر من 30 سفينة في زنجبار من أمريكا.
2: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا FM.

يمكن أن تتفاقم أعراضه بسبب عوامل خارجية مثل الغبار، الدخان، وبر الحيوانات أو التلوث الهوائي. وبعض الأطعمة أو الأدوية قد تزيد من شدة النوبات. معرفة هذه المحفزات والابتعاد عنها قدر الإمكان يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم.

0: اليوم ما شبيت يخلى من الأعطال. في واحد من الشباب 22 ريال حال ليتات الحوش أظني تقريبا 7 و8 متكسرات تمام ومحترقات ما يشتغلن. قاب هذا ويماخذ له الليتات على صاحب البيت والدرج على صاحب البيت، وبعده من خلص شغله قال له دوك تعال تقهوى وضرب عليه 22 ريال. ليش؟ أنا أتسلى، أنا أشوفها هي تسلية وكسب خبرة، وأحيانا تجيب ربيعك تجيب أخوك تجيب صاحبك تقوله تعال ساعدني.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل لثمانين بالمئة بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 220-9004
1: 220-9004.
0: تواصلوا معنا اليوم.
2: فرداش مع نبراس الملاح.

0: المرايا المرايا عشق غضات الصبايا
1: والحقيقة
0: في زمن ما بحقيقة مكتسي ثوب الخطايا في المرايا طفلة ما ملت تشاغب بعضها ما تعبت لجله

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. سالم

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: أنا اليوم أعرف أنه ما في مجال تلغى الجادة ولا أطالب بإلغاها بالمناسبة. أنا ما أطالب فيه أنها يعاد تقييمها بحيث تكون عادلة بشكل أكبر وتكون فاعلة بطريقة صحيحة. اليوم إحنا نرتكب خطأ كبير في طريقة توزيع الأدوار، القرعة في طريقة الاختيار، والمسؤول عن هذا الكلام أنه اليوم بعض الأقسام، بعض المؤسسات، أنا أتكلم عن الحكومة بصورة عامة، في المؤسسات الخدمة المدنية، في المؤسسات التي تشرف عليها وزارة العمل، أعرف أشخاص بالضبط يتم توزيع إجادة بينهم بالقرعة أو بالدور. أنا بس سؤالي الوحيد ويقنعوني في هذا الجانب، سين من المؤسسات، أي مؤسسة كانت أو أي قسم، لما تقوم بتوزيع الكفاءة أو الترتيب هذا وتقول إنه فلان ممتاز هذه السنة وفلان ممتاز السنة اللي بعدها، عن أي جودة أداء ننتظر؟ بس أنا يجاوبوني هذا الجواب، إذا جاوبوني أقتنع بأن إجادة ممتازة.
3: شو قالك معالي لما قلت له بالدور وبالقرعة؟
2: والله
3: تذكر؟
2: قالوا في غالبا أعتقد أنه كان الحديث أنه هذه ممارسات، يعني ممارسات بعض المؤسسات ربما تكون غير ما هو الواقع. بس ترى إحنا في عندنا مشكلة الآن، أنا ما أستطيع كوزير أو كمسؤول في الجهة المعين أقول هذه الوزارة الفلانية أو القسم الفلاني معني بهذا الموضوع. إحنا نتكلم ترانا على مستوى الحكومة، مستوى المؤسسات هذه، أي خطأ يحصل فهو خطأ يجب أن يعالج، نوجد الطريقة المناسبة. وعلى فكرة شريحة كبيرة جدا، يعني أنا أستطيع أن أنا أسمي يمكن 3-4 مؤسسات فيها عدد كبير جدا من هذا يحصل فيها هذا الأمر، موجود يجب أن يعالج، في خطأ يجب أن نعالجه اليوم.
3: ومن الناس زعلانين من المنظومة وما تحصل حد راضي.
2: أنا مش معياري رضا، أنا أوقف على الحقائق كما هي، وأنا أقول لك أن ربما بعض الأشياء وصلت من الناس أعرف أن هي كانت ربما عاطفية في طريق ذلك، لكن البعض الأشياء حقيقية واقعية واستند عليها وأقول لك فعلا يحصل عدم رضا عن إجادة حتى الآن للأسف في مواقف. يعني أنا أقول لك يعني ما أريد أذكر مواقف بالأشخاص، ولكن في بعض المواقف حقيقة بعيدة جدا عن الفكر الإداري الحقيقي في طريقة إدارة المؤسسات.
4: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات. نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة.
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين،
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.

0: not possible to get in touch with the called subscriber. Please try later. The number you are calling is out of reach. Please try again later.
1: يا مخلني على الجمرة تلظى
2: على الجمرة تلظى ما تحمل ثانية وحدة دون
1: ما تحمل ثانية وحدة دون
0: عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب الرجاء المحاولة فيما بعد
2: ما تحمل ثانية وحدة بدون سير وشحن تلفونك دام فضة صبري فضة يوم فضة تلفونك
3: صبري فضة يوم فضة تلفونك

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم بن علي.

0: يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم؟
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا FM.
5: المستشار.

0: الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا، تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: سالم بن علي سعيد على ميكس اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

0: يصير أنا أقصر في ولدي بعدين نشوف ولد أخوي أو ولد أختي عنده وأنا هو ما عنده. لازم نتعلم أن قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الآخرين. إحنا نحترم بيوت الآخرين، هم أحرار لكن إحنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي أنت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربية إيجابية، هذا تدليل مفرط أو حماية زايدة. لما تتعامل بهالطريقة أنت يالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كأنك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت تضرب، لان يصل تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه النوم تقعدوا مع بعض، مع صديقه ممكن تقعدوا معاه في مكان، اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا، يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي، هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: من قلب الشعراء، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
5: 2200-9004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.